0: اقنعت. ماذا حدث؟
1: فهمت. هذه قطعة من قميص اللص. أنت حارس شجاع ووفي، قمت بالحراسة على أكمل وجه مثلما فعل جدك القديم مع أصحابه أهل الكهف. سأروي لك قصته. في قديم الزمان كانت هناك مدينة يحكمها أناس ظالمون.
2: قطمير، هيا يا ولدي لترضع.
3: اتركيني يا أمي، لا أرغب في اللبن.
2: لماذا يا بني؟ ماذا جرى لك؟
3: إنني حزين وغاضب، لماذا ولدتني كلبا؟
2: ما هذا السؤال العجيب؟ إن الله سبحانه وتعالى اختار أن يخلقنا كلابا، واختار أن يخلق غيرنا أناسا.
3: لماذا يتصور الناس أن الكلب شيء حقير، سبة أو إهانة أو شيء من هذا القبيل؟
2: من قال لك هذا؟
3: سمعت صبيا يشتم جاره ويقول له يا كلب، وغضب الآخر وبكى عندما سمع الكلمة.
2: لا عليك، كل حتى تكبر وتصبح حارسا وفيا، وتثبت لهذا الصبي ولغيره كم هي الكلاب مفيدة.
3: إنني أعرف أشياء مفيدة يا أمي. أستطيع السير على قدمي الخلفيتين مقلدا الإنسان، ثم الأماميتين هكذا، وأرقص وأنا أسير هكذا.
4: أم قطمير، أم قطمير، أهربي بسرعة.
2: لماذا أهرب؟
5: أسمع صوت كلاب في هذه الناحية.
4: لقد جن الناس فجأة وقرروا قتل جميع الكلاب الضالة.
5: ها هو كلب آخر.
2: إياك أن تنطق يا ولدي، أهربي به يا وفية، وحاذري أن يراكما أحد.

0: ما الذي يجري أيها الوزير؟
1: إني مثلكم تماما، أعاني من ظلم الحاكم واستبداده، ولو جهرت بإيماني.
2: إياك أن تفعل، سنخسر مؤمنا قويا يستطيع دخول القصر ومعه.

0: عرفت الأخبار.
1: الأحوال شديدة السوء، الحاكم الفاسد يقتل إخواننا المؤمنين ويعلقهم على جدران قصره.
2: إنه حتى يأمر بقتل الكلاب المسكينة التي لا ذنب لها.
1: يقول إن الكلاب تنبح بالليل وتزعج النائمين.
0: الكلاب تنبح على اللصوص الذين يحكمون المدينة،
2: أو ربما تصرخ من الجوع والظلم.
1: يجب أن نفترق الآن، سأبذل جهدي على أن أدخلكما في القصر. أنت يا الحطاب بصفتك مورد أخشاب، وأنت يا راعي الأغنام بوصفك مورد لحوم. ها؟ إياكما أن يشعر أحد بالصلة التي تجمعنا.
3: قدمير، هل عدت يا صغيري؟
4: لم أعد صغيرا يا خالتي وفية. كيف حالك اليوم؟
3: الحمد لله على كل حال.
4: لماذا لم تتناولي العظمة التي دفنتها لك؟
3: انتظرتك يا بني حتى نأكل سويا. هيا.
4: الحمد لله، بطني ممتلئ على آخره. كلي أنت يا خالتي بالهناء والشفاء.
3: احكي لي إذن، ماذا رأيت في يومك؟
4: الكثير من الناس يهاجرون من المدينة ويتجهون إلى الكهوف المخيفة.
3: إياك أن تذهب إلى هناك يا قطمير، تلك الكهوف يا بني موحشة، وقد توجد فيها كائنات مفترسة.
4: هل توجد يا خالتي كائنات أكثر وحشية وافتراسا من الإنسان؟

0: يا ربي، ما هذه الرائحة الغريبة؟ يبدو أنه هذا الشيء الذي يسمونه اللحم.
1: أنت جائع، اقترب، لا تخف.
0: بالتأكيد في الأمر خدعة. هل تساوي قطعة لحم أن أموت من أجلها؟
1: ما دمت خائفا خذ اللحم وأنت في مكانك.
0: نعم، أعتقد أنها تساوي. أيها اللحم، ما أعذب مذاقك.
1: لا أفهم نباحك، ولكن يبدو أنك تريد أن تلازمني.
0: ما هذا؟ لماذا يسير صاحب الطيب عند هذا المكان الكريم؟
2: ماذا تريد؟
1: أحضرت طعام العشاء لسيد الملك، عجل سمين وثلاثة خراف كالمعتاد.
2: أدخل، ولكن سر بحذر إلى المطبخ، فالملك يتريض في الحديقة بأمر الطبيب.
1: هيا يا قطمير، أسرع.
3: انتظرني لحظة، أريد أن أفعل مثل جميع الكائنات.
1: ليس الآن، إياك أن تجلب لي المشاكل على باب القصر.
3: حاضر حاضر حاضر، سأحاول قدر الإمكان.
1: اجلس هادئا يا قطمير، سأذهب لأسلم الأغنام إلى الطباخ وأعود بعد لحظات.
3: حاضر حاضر، سأجلس، لكن لا أستطيع أن أمسك نفسي أكثر من هذا.
4: هذه الرائحة الكريهة.
0: لماذا تهوين يا
4: كيف تجرؤ؟ ألا تعرف أن هذا تمثال كبير الآلهة المعبودة في أفسس؟
0: كبير الآلهة أم صغير الآلهة، المهم أنني ارتحت.
4: سيقتلك حرس القصر لو علم أنك لوثت معبودهم.
3: أنت كلبة لطيفة ولن تقولي لأحد، ليس كذلك؟
4: ربما.
3: وهل تصدقين خرافات الناس؟ أليس حمقى حين يعبدون حجارة؟
5: أنت أول مخلوق شجاع أقابله في المدينة، أرجو أن تسجل إعجابي بك.
3: سجلت الإعجاب وشكرا.
5: من أين أنت قادم؟
3: قادم أنا من إحدى الخرائب، التحقت بخدمة الراعي اليوم. لا أرى سببا للضحك، السر في نحافتي هو سوء التغذية وبخل الناس وغلاء الأسعار وندرة اللحم. تصوري أنني لم أذق اللحم في حياتي إلا اليوم.
4: لا تذكر اللحم أمامي أرجوك، سئمت من أكل اللحم كل يوم وكل يوم، أتوق لقطعة من العظم.
0: يبدو أنها مجنونة، الأفضل أن أعاملها بحذر.
4: هل قلت شيئا؟
3: هل صحيح أنك تأكلين اللحم كل يوم؟
4: نعم، شيء ممل.
0: أليس لديك بعض اللحم الفائض؟
4: لحم الغداء كله ملقا في الصحن لم ألمسه.
3: هل أستطيع أن أرى هذا الصحن؟
4: نعم، سر ورائي.
6: أنت يا مورد اللحوم.
1: في خدمتك سيد الملك.
6: لماذا لم تسجد لكبير الآلهة وأنت تمر؟
1: ضعف نظري يا مولاي فلم أرى.
6: لاحظت أنك تتحدث إلى وزيري كثيرا هذه الأيام، ما الذي يمكن أن يجمع بين راعي غنم ووزير؟
1: كان يريد نعم تذكرت، كان يريد توريد اللحم لقصره، وكان يحدد لي الأنواع المطلوبة.
7: شيء غريب، إن وزيري نباتي لا يأكل اللحم.
1: لكن أسرته وخدمه يأكلون اللحم، وإلا فلماذا طلبه مني؟
6: معك حق.
7: خذ أيها المورد هبة من الملك.
1: أشكرك يا مولاي.
0: هل أنت جادة يا
5: نهيش؟ اسمي نهيش وأنت
0: قطمير. هل أنت جادة في دعوتي لتناول اللحم؟
5: خلصني منه أرجوك. يا لها من مهارة، كيف تأكل بهذه السرعة؟
0: عودتني حياة الخرائب على ذلك.
5: أنت مفجوع قطمير، إنني أحبك.
0: أشكرك على الحب، ولكن ليس في قلبي مكان للحب. عندما يستغرق السعي وراء اللقمة كل طاقة المخلوق، يصبح من العسير أن يجد وقتا للحب. الحب طرف لا يقدر عليه الفقراء أمثالي.
5: قطمير، أنت مفكر، شجاع، نحيف، مفجوع ومفكر، زاد حبي لك.
1: قطمير.
0: سيدي يناديني. معذرة.
5: قطمير، هل أراك مرة أخرى؟
1: خذ هذا الطوق الجميل. اسمع يا قطمير، سنهجر هذه المدينة مع أول ضوء من النهار. لقى

0: انظر، الجنود يتبعوننا.
1: وما العمل الآن؟
0: هناك كهف في عمق الجبل لا يعرفه غيري.
1: هيا هيا بنا إليه.
0: تقدم سيرنا يا قطمير، واحذر أن تحدث صوتاً.

0: أنا أشعر بالنعاس الشديد.
1: وأنا أيضا.
2: هذه رحمة من الله، لننم قليلا.
1: ويفعل الله ما يريد.
3: ألا ألا، أنت حارس يا قطمير، إذا نام الجميع فلا يجب أن تنام أنت. سامحني يا ربي، أشعر بالنعاس كأن شيئا يأمرني ويقهرني رغما عني.
4: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق الله العظيم.
5: نام أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مثلما تفعل أنت الآن. ناموا وهم لا يتوقعون أبدا أن تتبدل الحياة من حولهم أو تتغير نفوس الناس ويسكنها الإيمان، لكن ربك قادر على كل شيء. ماذا حدث بعد أن ناموا؟ هذا ما أرويه لك غدا إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عيد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لا إله إلا الله، أستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. ربنا انتصر لنا كما وعدتنا بأنك قلت، وقولك الحق، كان حقا علينا نصر المؤمنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ربنا فرحنا بنصرك وأيدنا بروح منك. يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. الله ربي لا أشرك به أحدا. أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. اجعلني في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت، وأحترس بك منهم باسمك العظيم وقدرك الأجل الأكرم.

اللهم إني أسألك خير المساءلة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين يا رب العالمين يا رب. يا الله، إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي ومماتي.

0: اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي ومماتي. اللهم تقبل حسناتي واغفر سيئاتي. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني يا رب أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أك بدعائك ربي شقيا، فكن بي حفيا وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة يا رب يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

الله يحب أولياءه، وعلى العبد وجوب حبه سبحانه لكمال جلاله وتمام جماله وغاية كماله وحسن أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه محبوب لإحسانه وبره وامتنانه وأياديه وجميل معروفه عز وجل. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس، تعطف الناقة على حوارها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب، وتبني الحمرة عشها بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه وتتألق العيون. بالحب يقع العناق والضم والوصال والحنان والعطف. الحب قاض في محكمة الدنيا، يحكم للأحباب ولو جاروا، ويفصل في القضايا لمصلحة المحبين ولو ظلموا.

الحب وحدهم، تقع جماجم المحاربين على الأرض كأنها الدنانير لأنهم أحبوا مبدأهم، وتسيل نفوسهم على شفرات السيوف لأنهم أحبوا رسالتهم. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقطعوا على رؤوس الرماح طلبا للرضا في بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجاثوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. بالحب صاح حرام ابن ملحان مقتولا، فزت ورب الكعبة. بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجلا، إنها لحياة طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات. بالحب صرخ عبد الله بن عمرو الأنصاري، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. حتى ترضى.

وما الصبر إلا بالله، وما التوكل إلا على الله، وما الحب إلا في الله، وما الهداية إلا من الله. يقص الحق وهو خير الفاصل.

ويبدع الخلق وهو أحسن الخالقين، ويعدل في الحكم وهو أحكم الحاكمين، ويلطف بالخلق وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا وأعظم سندا وأكبر وليا وأعز نصيرا. هل تعلم له سميا؟ هو أعلم بالظالمين، وهو من وراء الكائدين، وهو ملك يوم الدين.

0: وجل عن الأضداد رحماه أقرب، جل عن الأضداد رحماه أقرب، له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب، هو الحي والأحياء موتى ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب، دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب، ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب، وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له تطاولت يا هذا السفيه المكذب، وقولا له قولا رفيقا ولينا لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب، وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.
1: وسلمت إبراهيم والنار أوقدت،

0: وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا وقد فر من أوطانه وهو مغضب.
1: الله المستعان. إذا أجدبت الديار وتأخرت الأمطار وذبلت الأشجار، الله المستعان. إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب، الله المستعان. على كل ظلوم جبار، وعلى كل خائن كفار، وعلى كل جاحد ختار، الله المستعان. على فتنة السراء والضراء، وعلى الشدة والرخاء، وعلى المصيبة والنعماء، الله أكبر. عدد قطر البحار وورق الأشجار ورذاذ الأمطار وذرات الغبار، الله أكبر. عدد حبات الرمال، الله أكبر. مع تعاقب القرون والأجيال، الله أكبر. عند تصرم الأعمار والآجال، الله أكبر. حقا حقا، الله أكبر. محبة وصدقا، الله أكبر. عبودية ورقة.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحاً.

ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم تتناول الآية الكريمة مضامين متنوعة أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هذا المقطع فيه للمفسرين ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معناه أن الله عز وجل جعلكم أجيالا يخلف بعضها بعضا. شنو معنى هذا؟ احنا تعرف الباري عز وجل كل شيء في هذا الوجود خاضع لتخطيط، نبهلي، يعني ما لا يوجد في هذا الكون اللي نعرف من عنده شيء بسيط. طبعا الان احنا اللي نعرفه عن الكون شيء بسيط، يعني فالجزء بسيط، احنا من مجرة ضخمة والمجرة جزء من مجرات اضخم، فعالم عجيب. يعني اذا تطلع شوية على ابعاد الفلك الانسان يفقد، ما ادري شو يصير به، مخه يفقده، شيء عظيم يعني فظيع غير متصور. لكن هذا كله خاضع لنظام غاية بالدقة، يعني اللي مقدر إلى يلج إلى الوجود إيش كم واحد مقدر إلهم يطلعون من الوجود، فطبعا شيء خاضع لإحصائية، خاضع لتخطيط، ماكو شيء بدون تخطيط. المشكلة شنو اللي الآن مرعبة هيئة الأمم المتحدة، وهي مشكلة التفجر السكاني. هذا موضوع السكان اللي جاي يأخذ طريقة على شكل متوالية هندسية. المتوالية الهندسية طبعا أعدادها مرعبة، أعدادها مرعبة المتوالية الهندسية، لأنه 2 4 8 مثلا 16 32 وهكذا تأخذ بها الشكل التوالي الهندسي، وهذا مرعب فعلا مرعب. يعني بس ما ندري تخطيط السماء إلى شنو، ما ندري زيادة السكان على شكل متوالية هندسية، والطعام والغذاء على شكل متوالية عددية، المتوالية العددية 1 2 3 ما تلحق هل تفجر السكاني الضخم هذا. وحتى بالمياه مشكلة، يعني الآن العالم ينتظر أزمة مياه.

يعني مو دفعة واحدة، اللي مقدر إلى يلج إلى الأرض، يلج إلى الأرض جيل بعد جيل، يعني بالتوالي على التتالي. وإلا هاي إذا دفعة واحدة يمكن تلقى لك كل حبة رمل يتناجعون عليها عشرات الآلاف. إذا أريد نحسب الأجيال اللي مرت بهذه الكرة الأرضية، مرت ونمر ويمر غيرنا، ها؟ وهكذا. ها؟ ويقول أحد الأدباء: مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. فالباري عز وجل كان يمتن علينا، يقول أن إفاضة الوجود قطعا نعمة، بلا كلام، الله عز وجل ابتدأ فأفاض الوجود، إفاضة الوجود نعمة، الوجود كله عطاء وكرم ونعمة. هذه النعمة ما يعني وضع لها مثلا منغص قوي، بحيث أنه لما خلقنا بالأرض خلقنا ويخلي أفرض أجيال تزاحمنا حتى ينعدم عندنا الرغيف. أشياء قد يقول لي قائل: هي الأرض ما بيها هالمشكلة، ما كنا ميتين من الجوع وناس متخومين، هذه ميتين من الجوع وناس متخومين، هذه مو شغل الله عز وجل، شغلنا، شغلنا وحد، شغل الله وحد. احنا ينهب بعضنا بعضا، يأكل بعضنا بعضا. وإلا الله تبارك وتعالى عندما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، وقدر حاجة الإنسان، والإنسان تغطية حاجاته مؤمن، هذا مفروغ من عنده، إلا أن إحنا يسطو بعضنا على بعض، وتختلف السطو، يختلف واحد بسكتة يسطو بهدوء، واحد يسطو لا والله بصياح، واحد بمخلب، واحد بناب، أشكال، والشكل، كل من بالوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. على أي حال، اللي ما عنده عاصم من خوف الله عز وجل يخطو على غيره، اللي ما يعمر جوفه، اللي ما يعمر داخله الشعور بوجود الله، هذا أخطر من الذئب. نعم، أخطر من الذئب. المهم، ما ترى الدنيا ما يضبطها إلا الدين، ها، كل الضوابط الاجتماعية فشلت، ما قدرت تتحقق أبدا. فضل الآن أرق، فضل الآن أرقى الأمم بما تملك من أحدث الأجهزة والوسائل مو قادرة تسيطر على الجريمة، لكن لو وجد الدين الواقعي سيطر على الجريمة. اللي عنده دين اطمئن منه، ما عنده. أعود للموضوع. إذن الآية الكريمة تمتن علينا بأن الله عز وجل ما خلقنا دفعة واحدة، لا، أجد خلائف، جعلكم خلائف الأرض، جيل يخلف جيل، يروح هذا الجيل ويبطي مكانه. وتقول له جارية، تقول له إلى سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك كان أنيق وسيم، لبس يوم من الأيام حلة جميلة أو حلة جميلة وبعض الملابس، وأعجبت نفسه، نظر إلى نفسه في المرآة يما وحدة من جوارية، قال لها: ما أحلى الدنيا لولا الموت، الدنيا وايد جميلة لكن هالموت ينغصها. قالت له: الدنيا ما حليت لولا الموت، هو هي إنما حليت بالموت، هو لو ما موت جابك بمقبلك، ما توقعك مكانه، وإلا القبلك لو ما يموت شتحصل انت، ما تحصل سيادة، إنما حليت بالموت، هذا خلالك مكانه وطلع، وانت اجيت وراح تخلي مكانك أيضا لغيرك، هم نفس الشيء، توخر عنه، هو نفس المكان هذا ما توخر عنه، تروح. هي مرة الحقيقة والله، يعني تتصور هي ترى يقرأها الإنسان إذا وقف شوي على التراب بتأمل، الإنسان إذا وقف على التراب بتأمل يقرأ هالحقيقة المرة، يشوف هذا التراب أجيال تناضد بعضها فوق بعض، مو تراب، لا لا، هو ما جيش حد على تراب. أعفر الثرى يا ألف برج مكوكب، يضم الوجوه الزهر فضل نقابه،

وجوه رأى فيها الجمال أنيقه، وأخرى الجلال اختصها لمهابه، تغول معناها الردى غير آسف، وعاث بمرعاها الثرى غير آبه، ونجل عيون في محاسن جمة قسى الدود في تمزيقها بحرابه. طوى القبر أحبابي فعانقت قبره أهين على أحجاره وترابه. هو النتيجة عندما توقف شوف هذا التناضد، وجوه كريمة كانت يوم من الأيام أخذها التراب. على أي حال، إذن المعنى الأول هذا. المعنى الثاني أن معنى قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني خاطب المسلمين، يقولون للمسلمين أن الله عز وجل جعلكم تأخذون الأرض تنتزعونها من الكفار، يعني أنتم تخلفون، يعني تحتلون أراضيهم وتسكنون، مو هاي الديار اللي ما وطأها الإنسان، أو التراب اللي ما وطأها، أو الثرى اللي ما وطأها، المشاكن اللي لم يطأوها يطأوها المسلمون. زين، هاي طبعا كانوا ينتزعون الأراضي مثل ما فتحوا مكة، مثل ما فتحوا أفرض العراق والشام، وفتحوا اليمن، وخفق لواءهم على ربع الكرة الأرضية خلال ربع قرن، 25 سنة. نعم، أخذوا، ويوم كنا مسلمين، يعني يوم كنا مسلمين، الآن نحير بيا مكان يمشون بين الكفار، ما ندري بيا مكان. يومية تسمع قطعة من أرض المسلمين أخذت، ويومية المسلمون يعتدى عليهم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وإحنا نجتر كما تجتر المجترات. أبداً، حتى حماس شوية، حتى دعاء لهم ما عندنا، تأثر عليهم ما عندنا أبدا. وين يا أخي، وين وين كانت تديك، يعني ذاك اللون من النخوة، ذاك اللون من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، انفعل ذاك الانفعال، لأنه لما طب بشر ابن أرطاة إلى اليمن روع عوائل المسلمين، انفعل، صعد على المنبر وتمنى الموت، وغارة الغامدي أيضا صعد على المنبر وتمنى الموت، لأنه روع لشكم بيت. وإن الآن المسلمين يروعون في شرق الأرض وغربها، يعني الواقع ترويعهم هو ناتج أن الداء منهم، الداء منهم، لأنه ما وجهوا طاقتهم يوم من الأيام إلى أعدائهم، يعني ما حملوا القرآن في نفوسهم، حملوه على صدورهم. صحيح، قرآن المسلمين يحملوه، حاطيه بالمكتبات، وحاطيه أيضا ببيوتهم، لكن هل حملوا مضمون القرآن في نفوسهم؟ أبدا. أمتهم واحدة وربهم واحد يعبدونه؟ لا، أمتهم غير واحدة. تلقى هذا عنده عبقرية يومية يتفنن، لسان هاطولة ما عنده غير يشتم المسلمين، كأنه فاتح إفريقيا، فضيع حجيب. يا أخي أنت الآن ما توجه هالجهد اللي عندك، وجهه إلى الملاحدة، وجهه إلى الكفرة، مسلم يشترك وياك في لا إله إلا الله، ويشترك وياك في قرآن واحد وفي قبلة واحدة، يقول له لا أنت كافر، أنت تقول بالبداء. لك يا بداء، متقاري أنت، قدام عينك هذه الكتب موجودة، وميت مرة فهموك، قالوا لك أن البداء عندنا بمعنى الإظهار. هو ما يريد يفتهم، لذا يفتهم يكون يغلق يشد باب دكانة، أو دكانة يحصل عليه فلوس، ما طول النفط موجود رحمة، رايش يخلصها. يا أخي التفت إلى لا إله إلا الله، التفت إلى المسلمين دا يمزقون يمينا وشمالا، لك وحد جهدك، حط إيدك بإيد إخوانك في مقابل الكفر والإلحاد، وإذا أكو أخطاء عند المسلمين يلتقي. وبعدين هاي مسألة تطرح بين يدي علماء، ما تطرح على العامة، عالم يبعد له عالم يناقشه تنتهي المشكلة، ما في مسألة فهم.
فهم من القرآن. إذا اختلف الفهم من القرآن، خلي أضرب لك مثل. مثلا الآن لما نجي إلى آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم سواء أو أرجلكم ها إلى الكعبين. مثلا الأحناف ومن يتبعهم يقول ماكو ترتيب أن لا أغسل الوجه مثلا ثم الإيدين ثم أمسح. ليش؟ لأن العطف إجا بالواو، والعطف بالواو ما يفيد الترتيب. لو جاي بالفاء مثلا، جاي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فأيديكم مثلا، وجايبة بالفاء، لو العطف صاير كله بالفاء يفيد الترتيب، لكن العطف بالواو ما يفيد الترتيب، مجرد الجمع والتشريك. زين، فعليه هالمناطق كنت تنغسل وتنمسح. شلون؟ منا يبدأ يمسح قبل ما يغسل، يبدأ من هالجانب أبدا. يعني فاهم من الآية هالشكل؟ أنا ما أجي لي أقول له أنت غلطان فاهم من الآية بالغلط. لا، أنت هاي وجهة نظرك، أكو وجهة نظر أمتن منها. كون يكون عندي أدب العلم، عندي أخلاق العالم، لما أريد أناقش بالدليل كون عندي أخلاق العالم. هذولا هاديلهم من هالهتورة، هذولا قاعد يشتم، ما عنده شغل غير يشتم، شيء فضيع هذا، فضيع هذا، فضيع هذا، ما هذا ما يخدم مصلحة المسلمين بشيء. بد 4-5 يردون يعيشون، ودي شغله بغير شغله، لا تجيبه بهالمصيبة هاي بالبلاء، يلعب بعواطف المسلمين وكرامات المسلمين. فإذا المفروض أن الدعوة ينبغي أن تأخذ طريقها إلى الله عز وجل من قلب مخلص. وإذا فهم الإنسان شيئا من دليل، ليس معنى ذلك أن ما فهمه ينبغي أن يفرض على الباقي. لا، هذه العقول تفاوتت، الأفهام اختلفت، واحد إلى وجهة نظرة. أرجع للموضوع. فالمقصود إذن من كنا مسلمين، إحنا الآن ما نحمل القرآن، مثل ما بتك ما نحمل القرآن إلا حمل، نحمل حمل أما ما يعيش في أجواءنا النفسية أبدا. القرآن يأمرني، قرآن يصيح بأعلى، إنما المؤمنون إخوة. شوف يعبر أخوة هم مو إخوان، تنبه لي. الأخوة اللي يكونون أشقاء يلعبون معك في بطن واحدة وصلب واحد، الإخوان لا، الأصدقاء. يعبر ينزل المسلم بمنزلة الأخ الشقيق، شايف؟ لأن رباط العقيدة أقوى من رباط الدم. أرجوك، أكو جماعات من أجل عقيدته يعصف يكفر بألف دم. شنو قيمة الدم؟ الدم شنو قيمته؟ الإنسان مو دم ولحم، الإنسان فكر، عقيدة، موقف. إذا دم ولحم الجاموسة هو أكبر من عنده، بها دم ولحم أكثر. نعم؟ لا، الإنسان موقف، الإنسان فكر، الإنسان عقيدة. طيب لما تكون العقيدة تجمعك برهطك من أهل لا إله إلا، تكون حملت مضمون القرآن، مو حامل القرآن حاطه بربطك ها؟ وشالت الله على صدرها وخوضت بالدم حتى الحزام، ويكون أسيسي لسم الله، وهو يومي يذبح شرع الله. فإذا الآية الكريمة تريد تقول أنه الله عز وجل أوطأكم ديارهم منازلهم، أنتم جعلكم خلفاء الأرض. فعلا، من كان من المسلمين يطمع في أن يأخذ مكة؟ ولا كانوا مرعوبين من داخلهم، يقول إنها قريش وكبرياؤها ما ذلت منذ عزت، ما يتصور أنه يقدر يوقفوا بجي قريش. أما يطوب ويكتسح مكة ويصعد بلال على سطح الكعبة ويأذن، واحد يقول ليتني مت قبل هذا اليوم. لهالدرجة وصلت ها؟ شايف؟ يعني هذول ما كانوا يحلمون بهذا في فترة قصيرة. لما حملوا الإسلام مضمونا أخذوا الدنيا، لكن بعد ذلك بدأت هاي الأرض. اللي أخذها، اللي جابها الإسلام، لما ذهب الإسلام انحشرت وعادت إلى أهلها. هاي اثنين. الرأي الثالث، يعني رزقكم امتدادكم الطبيعي. شلون؟ شوي بلالتفت لي هذا الرأي.
هذا الرأي يعني يقول رزقكم أولاد، لأن الإنسان لما يطلع من الدنيا وما عنده أولاد يقول خلاص هذا درج انتهى كل شيء، أو درج ها انتهى انطفى بيت خلاص. لكن إذا عنده أولاد يتناشلون، لا أكو عنده امتداد الطبيعي. ولذلك أنت لما تطب إلى بيت ما بي طفل، يعني طب إلى مقبرة، الله يساعد اللي لعل الله عز وجل ضام لهم ما أدري أجر أو هذا، لأن الله عز وجل ما يبتلي واحد إلا يعطيه مقابل أجر، مو الشكل قطعا. إذا ابتلى واحد بشيء فقد نعمة من النعم حتما لازم يعطيه أجر أكبر منه، لأنه إذا يعطيه مثله يصير عبث، وإذا أقل منه يصير ظلم، لازم يعطيه أفضل، مو الشكل. فالباري تبارك وتعالى يمتن على عباده، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا لما رزق ولد، أنت لما الطب الله وكيلك بس الطب للبيت وتسمع طفل يضحك تحس أن الدنيا تضحك، مو الشكل. يقول أحد الأدباء: يا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن كنودا وأحببه وإن كان مذنبا، ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج بالإعنات وجها مقطبا، وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعشبا. فعلا فعلا إذا طبل البيت تسمع طفل يملأ البيت غبطة ويملأ البيت نعيم، تشعر بالحياة تدب. فذول الامتداد الطبيعي إذا الله عز وجل منح الإنسان أولاد وذرية. ولذلك القرآن يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زين، ترى أكو فد عدنا إحنا نوع، عدنا نوع من قتل الذرية. شلون يعني؟ يعني إحنا بالوقت اللي الله عز وجل يمتن علينا بأن أنعم علينا بأن جعل عدنا قابلية على أن نخلف ويصيرون عدنا أطفال، زين؟ أنت الآن لما تروح إلى أعظم مستشفيات العالم وتبطيها مبالغ هائلة وأنت ما عندك قابلية للإنجاب، ما يقدرون يخلقوا لك قابلية للإنجاب، مستحيل، ما ممكن نبالي. فإذا كان هالنعمة هكذا، ليش إحنا نجي إلى هالنعمة هذه نأيدها؟ شلون نأيدها؟ أنت ملاحظ شقد أكو عندنا عقبات نضعها في طريق الزواج؟ ملاحظ؟ أن ظل هذا يعيش في قوقعة من الأوهام. أولا هذه البنت الآن بعد وقت تزويجها، بعد وقت، ليش؟ خلي شوية تطلب علم، تكمل علم، طلبت علم وأخذت بكالوريوس خلصت مو؟ لا، بعد قريبة من الماجستير وتأخذ دكتوراه وبعدين وصلت للثلاثين سنة، إجا ذاك قال أنا شنو لمرة لو مستشفى صارت ما تقول يعني ما خلاص ليش يا أخي؟ شنو طريقة يعني؟ حرام أن يكون جمعك بين طلب علم مثلا وبين تزويج، هاي نقطة. نقطة ثانية، هل عقبات الاجتماعية أنتوا أهل الأعراس يلي فكرت الدبلك في كل زواج بالفندق كذا مبلغ، زين؟ يا ريت فجمال 100 فندق ها تنحط بصندوق إعانة اجتماعية للشباب الذي لا يقوى على الزواج، هذا مهر. وإن كان أنا الحمد لله يعني الدولة جاي تضع أشياء من هذا النوع، لكن اللي ما يقدر لأنه دفرض أنا مو ابن البلد بس مسلم وعايش هنا ومقيم هنا، شنو المانع؟ هذا تشمل الرحمة والعطف. شنو المانع في إزالة العقبات؟ ليش ما ننفتح على الشعوب؟ التدمك أزرق يعني نازل من السماء، إيش دعوة؟ طلبتين. ليش ما تنفتح على الشعوب الأخرى؟ يا أخي يزي هالتفكير هذا. على أي حال أرجوك، أنا الآن المسلم كفو المسلم. احنا نلاحظ الفقهاء المشايخ، اكو اشرف من رسول الله، بيت رسول الله،
يطوها الى عامي بسيط علويه يجوزون الزواج علويه تزوج علويه نعم. حتى يوم من الايام بعض الفقهاء اثار مشكله ان الجمع بين العلويتين نعم قد يكون محرم لانها بمثابه الاختين. لا وقفوا ضد هالراي ابدا، ما في مانع يجمع بين اكثر من علويه. زين، فاللي تنتمي الى رسول الله صلى الله عليه واله يعطيها النبي صلى الله عليه واله الى انماط، ويضربن مثل في ازاله العقبات عن طريق الزواج. يقول السعاده ما تجي بقصر ضخم ابدا، ممكن ان تجي السعاده بغرفه متواضعه، والسعاده ما تجي الا باثاث ضخم، يمكن ان تجي باثاث بسيط. فازاله العقبات، ازاله العقبات. فاليوم يروى عن احد الخطباء في باكستان صعد على المنبر قال لهم ايش رايكم بذبح الطفل الصغير؟ طبعا هبوا قالوا لا هذا وحش اللي يقدم على، قالوا انتم يوميا تذبحون مئات الاطفال، يخطب منكم وما تزوجون، نعم، ويبقى هذا تئدوه في صلب ابيه وفي رحم امه. الحقيقه الله عز وجل جعل ثمرة الحياة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون. فينبغي كل عقبة توضع في طريق الزواج تزال، توخر يعني هالعقبات، خصوصا العقبات الوهمية اللي يقتضيها الغرور ويقتضيها الصلب. لا هي خل تذهب بالواقع، لأن المجتمع الإسلامي تتكافى دماؤه وأعراضه وأمواله إلى آخره. فخلائف الأرض يعني رزقكم الأولاد. كان الإمام الرضا سلام الله عليه يتمثل بهذا البيت قبل أن يولد إلى ابن الجواد، يقول من كان ذا ولد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ليست له ولد أو الذي ما عنده ولد. زين، الواقع أن الولد كان يتمثل الإمام بالبيتين، لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو بالناس واحد. فالولد الواقع يعني الدنيا بدونه ما تشوف لها طعم، إذا ما اللي ما عنده أولاد نعم ما تشوف طعم للحياة. ويقول لك علي من أنا أتعب وعلي من أشقى، لأن الولد دافع من دوافع العمل، دافع من دوافع الاهتمام. وأكثر من هذا ترى الأولاد يربطون الإنسان بالوطن، يعني رباط قوي، متصور هذا يعني يضطر أن يعمر وطنه لأن يقول هذا وطني، يقعدون بأبنائي، يقعدون بأهلي من بعدي، إلي امتدادي. وإذا ما عنده أحد يقول لك شكو عندي أنا بعد يوم رايح للتراب لفراش شنو أنا مسؤول عن الدنيا ما لي شغل بيها. لبينما بالعكس إذا عنده ولد أو إذا عنده ذرية يرى أن مشدود حتى حركة ما يقدر يتحرك. مو يقول الشاعر العربي يقول لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع بالأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. فالواقع الولد زينة الحياة الدنيا. طيب هذا الرأي الثالث. الآية تقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. هل شنو درجات بيت؟ طبعا احنا نشوف الالوان تختلف اكو بيها تمايز، العقول تختلف اكو بيها تمايز، الطاقات الجسدية اكو بيها تمايز، التحصيل المالي اكو بيه تمايز. يعني شايف الصورة الحسنة، الادراك، العقل، الطاقات الجسدية كلها بها تمايز. شنو سبب هالتمايز؟ شنو الدافع يعني وراء هذا التمايز؟ ما هو؟ مع العلم الله عز وجل هو الذي ابتدأ فأفاض الخلق، والناس لم يعملوا عملا يوجب التفاضل فيما بينهم، إذن لماذا هذا اللون من التفاضل؟ طبعا هذا اللون من التفاضل حتى شؤون الحياة
تشتغل يعني أكد لك الحياة، بس أكو نقطة شوية تنبه لها، أكو عندنا الحد الأدنى يكون يبقى محفوظ. شنو معنى الحد الأدنى يكون يبقى محفوظ؟ يعني هذا الإنسان يكون حاجاته الأساسية مكفولة، من بعد حاجاته الأساسية يحصل التفاوت. الحاجات الأساسية سكنة، طعامة، تعليمة مثلا، دواء، هذا لابد منه، هذا يعتبر الحد الأدنى، هذا لابد. ولذلك احنا عندنا الفقهاء بالنسبة إلى دفع الزكاة، واحد يقول لك عنده بيت وعنده سيارة وعنده عائلة وعنده خادم، ما يقدر هو طبيعة ما يستغني عن خادم، هذا يجوز لك دفع الزكاة إلى أن تعطي ما يكفيه لمدة سنة، لأنه هذا مو معنى. وإذا صار فقير أنا أجرده من اختصاصه من أمور المختص بها، لا لا أبدا، هذا أكو أمور ما يقدر يستغني عنها، أكون أراعي حالته وضع أراعي، ما يعترف بالفقر. الحد الأدنى مضمون جد، من بعد الحد الأدنى إذا صار تفاوت ما يعتبره مشكلة. ليش؟ لأن التفاوت لابد منه لإدارة شؤون الحياة. إذا الناس كلهم صاروا مهندسين، فاليوم حط علي إمام الرضا سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله صدق هاي الرواية اللي يروها عندكم تقولون أن الناس عبيد لنا، الناس كلهم عبيد لنا؟ قال الإمام إذا كان كلهم عبيد لنا علي من نبيعهم؟ إذا كلهم عبيد لنا يريد يبيع عبده، إذا كلهم عبيد علمن علي من نبيعهم؟ قال فكروا لما تجيكم رواية أو حكاية فكروا، كل ما سمعون لكفوا لا. فالقصة هاي من هالنوع، إذا صار البناء الناس كلهم على مستوى واحد ما سوينا شيء، ماكو واحد يشتغل عند واحد، ولا يمكن أن الأعمال في توزيع الأعمال يمكن أن تتعمر الدنيا. الدنيا تريد لها فلاح، وتريد لها عامل، وتريد لها مدرس، وتريد لها طبيب، وتريد لها مهندس طبعا، وتريد إلى جانب هذا تاجر، وتريد قوي وتريد ضعيف حتى تظهر العطف تظهر الرحمة. واحد أكو عنده أنا هذا شلون أستثمر كنوزه؟ أنا الإنسان أكو عنده بداخله كنوز، شلون أستثمرها؟ أستثمرها إذا مرل على ضعيف واهتز ضميره هزة وقال هذا ضعيف، أنا إنسان مثلي يجب أن أرعاه، يجب أن أعطف عليه، هذا حركت عنده كنز من كنوزه وهو الرحمة في داخله. أحيانا أكو طاقات ما تتفجر إلا بنمط من أنماط توزيع الأعمال والتفاوت. هذا هو الغرض، رفع بعضكم فوق، وإلا الله عز وجل بالنسبة إلى عباده وضع الفرص مفتوحة أمام الجميع، والأرض وضعها للأنام بجميع ما فيها، الفرص مفتوحة أمام الجميع. أما إذا تفاوتت المدارك والقابليات، أنا شو أسوي؟ اثنين يطبون بالصف ويقعدون، واحد يقعد متجه بكليته للمدرس يلتهم العلم التهام، واحد يعبث يلعب، ذاك اللي يلتهم راح ينجح وهذا راح يتردى يسقط، وبالنتيجة هذا ينتهي إلى منصب وهذا لا ينتهي إلى شيء. فحتما النمط من التفاوت لإدارة شؤون الحياة. وبعد الفقير يشكر أو الغني يشكر والفقير يصبر مثلا إذا قدر. بس أكو شيء أريد أقول لك بي، ترى أكو شيء من الله وأكو شيء من النظام الفاسد، تلا تخلط بين ما يأتي من الله وبين ما يأتي من النظام الفاسد، هذا الفرق. يعني أنت إذا أكو نظام يحرم الناس ويجعل ما واحد مدخوم إلى درجة بحيث ما يحار وين يودي الأمور، وواحد ما يجد الرغيف، مو شغل الله عز وجل، ها شغل العباد، يبغي بعضهم على بعض، ما العلاقة. ولذلك الله عز وجل أعد جهنم لأمثال هؤلاء. إذن ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يبلو يعني يختبر. طبعا الاختبار بمعناه، الاختبار بمعناه الحقيقي مستحيل على الله، لأن الاختبار إنما يقوم به اللي ما يجي غير العالم. يعني أنا أجرب واحد يعني ما أعرف شنو هو مضمونه، أجي أرد أختبره أجرب، لكن الله عز وجل يعلم همسات نفس الإنسان، ما يحتاج أن يختبر واحد، إنما يعاملنا معاملة المختبر. الاختبار الحقيقي مستحيل على الله، لكن يعاملنا معاملة المختبر. وإلا يعني شلون؟ أعطاك نعمة وأمرك بالشكر، والشكل
وحثك على أن تقوم بشكر هذه النعمة، وقال لك ترى إذا تشكر أنا أجيدك. مو الشكل ذني كلهن بطبيعة الحال، هاي معاملة مختبر، أنت هذا بعد موقوف عليك، تشكر أو ما تشكر شيء لك. قال لك أنت لا سمح الله الحياة أكو بيها خير وبيها شر، إذا مر بيك ألم أصبر، لأن الصابر يؤدي بك إلى عطاء من الله، وحثك على الصبر، وقال لك ما عند الله خير وأبقى، وكل هذا ذكر لك. وفي هاي مرحلة أو هاي فرصة من فرص الاختبار، راح تصبر أو لا، راح تشكر أو لا، راح تؤدي حقوق النعم أو لا، إلى آخره. زكاة عقلك، زكاة جاهك، زكاة علمك، هل تؤديها أم لا؟ طيب بطبيعة الحال هاي كلها يريد الله عز وجل من ورائها أن يبلى الإنسان حتى تظهر استعدادات الكنوز اللي عنده، يستثمرها أو لا، هذا الهدف. ليبلوكم فيما آتاكم، يعني يعاملكم معاملة المختبر. وطبعا الامتحان الإنسان يطلع به إما مزود بشهادة نجاح أو بشهادة رسوب. زين، يمتحن، تلقى واحد تمر عليه النعمة يشكر، واحد ما يشكر، واحد تمر عليه النكبة يصبر، واحد ما يصبر. شو تتأمل؟ 14 سنة الإمام موسى بن جعفر ينقل من سجن إلى سجن، 14 سنة. وشلون سجون؟ سجون مروعة، يعني أنت لو تطلع على السجون اللي كانت في أيام العباسيين، سجون يعني غريبة، يوصفوها المؤرخين بأوصاف نفس الأوصاف تبعث الرعب في نفس الإنسان. نبهلي هذه السجون نفسها، ومع ذلك ما يعني كان متوقع مثلا أن الإمام يتأثر وفروض أو يتأبدا أبدا، كأنما استثمرت كنز من الكنوز في داخله. يطبون عليه يسمعون متجه إلى القبلة ويصيح: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك، وقد فعل، فلك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. دائما يدخلون عليه يشوفوا هذه نتيجة صبره، وبالفعل عقبة الصبر شوفها، لتهنك عقبة الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذاب، وعربد شوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في جنباته، أنيشاك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب. هاي كانت عقبة الصابر، ما أعطاه الله عز وجل من مكانة بالنفوس ومن مكانة خارج النفوس. وإن دفع الإمام سلام الله عليه في سبيل ذلك أوقات كانت غاية بالشدة، انتهى الأمر إلى درجة يقول أحمد بن عبد الله القزويني: ادخلت على الفضل ابن الربيع وكان الوقت صائف، قال لي: يا أحمد انظر في صحن الدار ماذا ترى؟ يقول: عينت، أطلت النظر، قلت: أرى ثوبا مطروحا، لا شوف لي ثوب. قال: لا أحقق النظر. يقول: نظرت، قلت: أرى رجلا ساجدا. قال لي: ويحك، تعرف من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا من رهبان بني هاشم، هذا إذا جن عليه الليل قائم وقاعد وراكع وساجد حتى ينبلج عمود الفجر، يصل صلاة الليل بصلاة الفجر، ثم يهجع قليل، ثم يستأنف القيام إلى الصلاة، وغالبا صائم ما قدم له طعام بالنهار، عند الغروب يتناول شيء قليل، وصائم نهار وقائم ليلة، بأي ذنب يحبس؟ بقي الإمام على هذه الهيئة، ينقل من سجن إلى سجن، وآخر السجون التي انتهى إليها سجن السندي ابن شاهك،

ونودي عليه بذلك النداء الفضيح.

كانت النتيجة بعد ذلك أن جاء سليمان ومعه لفيف من الجند، خرقوا السواد على أولئك الجنود وانتزعوا منهم النعش، ووضع في مفرق أربع طرق ونادى ولا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب. هرول الناس إلى حمل النعش إلى أن أوصلوه إلى مقره الأخير. هو وقف يوم العاشر من المحرم، أخت الحسين زينب نظرت إلى الحسن المثنى، حملته أخواله، نظرت إلى الحور حملته عشيرته، نظرت إلى سعد بن حنظل الشبامي حملته أسرته، مجموعة من العشائر حملوا من ينتمي إليهم. وقبت تقلب ضربا صاحت أمام مشجع من عشيرة ويحكم.

وعلى وجهك جول الخيول أم تراني على الزمان. ولما يروى من مهجة الإمام بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاك ويكشف السوء. اللهم إنا نتوجه إليك ونضرع إليك ونسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا واجعلها الوارث منا. عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت. اجعل اللهم هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثوابا.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد أف أم.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الإسراء والمعراج.
1: بعد كل ما لقيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهوان والأذى والجفاء في الطائف، ومن قبل حزنه لفراق عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى ما شاء الله من القرب والدنو والسير في السماوات ومشاهدة الآيات والاجتماع بالأنبياء، فكانت ضيافة كريمة من الله سبحانه وتعالى، وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عن كل ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمحن والتكذيب.
0: ففي هذه الغمرة من المآسي والأحزان وصدود القوم عن الإيمان ومحاربة الدعوة الإسلامية بكل الوسائل والطرق، وبعد هذه الشدائد المتلاحقة، كان من رحمة الله بعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن نفسه الجريحة وفؤاده المحزون، فكان الإسراء والمعراج. فقد شاهد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، ورأى العناية الإلهية به

0: فهو نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: الإسراء والمعراج بالجسد والروح.

0: عزيزي المستمع الكريم، اتفق العلماء سلفا وخلفا أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم علي، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره.
1: ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ب50 صلاة. قال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار: النعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال صلى الله

0: عليه وسلم: لقد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
1: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رحلته اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة، أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، اشتد تكذيبهم له وأذاهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فوصفه وصفا دقيقا فلم يستطيعوا أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن قوافلهم التي رآها في ذهابه وإيابه، وأخبرهم عن وقت قدومها، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يزدهم إلا نفورا.

0: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل.
1: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب أثناء المواسم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى أن يمنعوه من الأعداء، ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى أبين للناس ما بعثني الله به. فكان أبو لهب يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قوله قام أبو لهب فقال: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه.

0: بدء إسلام الأنصار.
1: عزيز المستمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، فبينما هو عند العقبة إذ لقي جماعة من الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكانوا جيران اليهود في المدينة، وقد كانوا يسمعونهم ويخبرون بنبي قد أطل زمانه، فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقكم إليه. فأجابوه وصدقوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلن يكون رجل أعز منك. وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وآمنوا وصدقوا. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لإخوانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا ودخلوا في الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجل ممن آمن.

0: آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بيعة العقبة الأولى.

0: مستمعينا الأكارم، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج واثنين من الأوس، فلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الأولى فبايعوه على التوحيد والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. فلما هم القوم بالانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويأمهم في الصلاة.
1: انتشار الإسلام في المدينة. نجح أول مبعوث في الإسلام في إدخال الكثيرين من أهل المدينة في الإسلام، وجعل الإسلام ينتشر في منازل الأنصار الأوس والخزرج، وأسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، وذلك بحكمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وبحسن دعوته، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.
0: بيعة العقبة الثانية.

0: رجع مصعب بن عمير إلى مكة في العام القابل، وخرج عدة من المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فلما فرغوا من الحج ومضى ثلث الليل، اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وهم 73 رجلا وامرأتان من النساء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. فلما جلسوا كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج، كان العرب يسمون الأنصار الخزرج، ويقصدون الخزرج والأوس. يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، وإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فنحن نبايعك.
1: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقالوا: نعم. ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وعزيمة وصدق.

0: النقباء الاثنى عشر. بعد أن بايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المهاجرين. قالوا: نعم. فكان هذا إلزاما من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والتزاما منه لهم. ثم أذن لهم بالانصراف، وذلك حتى يبقى أمر هذا الاجتماع طي الكتمان، فرجعوا إلى رحالهم حتى أصبحوا.
1: أخبار البيعة تصل إلى قريش. عزيز المستمع، لما وصل خبر البيعة إلى قريش وقعت فيه

0: تحدث منهم أحد بالنفي أو بالإثبات. فصدق زعماء قريش قول المشركين من وفد المدينة ورجعوا خائبين. وهكذا سخر الله للمؤمنين المستضعفين في مكة إخوة في الإيمان يناصرونهم ويفتحون لهم قلوبهم وصدورهم وبيوتهم في المدينة لاحقا بعد الهجرة. وهكذا تكون ريح الإيمان إذا هبت جاءت بالعجائب، وهكذا ثبتت قوة الإيمان بالله أمام قوى الشر والظلم والعدوان، حيث سطر المسلمون الأوائل بإيمانهم آثارا قل نظيرها على مدى السنين. فلنمضي إلى الهجرة وحديثها الرائع العذب ورجالها الأبطال الخالدين.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فعلها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: كالشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: فاغفر الله ما أدون.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: يصبح، وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أثر الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: وبحمده سبحان الله وبحمده
1: من قالها سبحان الله وبحمده
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن حكمت ف...

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
0: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: الأخبار من الرشيد أفهم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 من أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 من أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها. هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة إيجابية. حقيقة الطاقة الإيجابية ما أعرف منين المواطن يستلهمها ومنين تجي هذه الطاقة الإيجابية إذا مجتمعنا ما شاء الله سلبية من اتجاه الحكومة وسلبية من اتجاه الخدمات وسلبية الراتب مالته يتأخر وسلبية قضاياه صعبة وسلبية يطلع للدوام يتأخر بالطريق لأن اكو ازدحامات بالشوارع وسلبية اللي تصير قضايا جانبية يمنى ويسرى والى اخره وتبقى سلبية لان خطية ما نام زين. ليش الكهرباء مو زينة؟ ليش ابو المولد مطفي ما عنده غاز؟ يعني على هذا المنوال يومي المواطن ينام ويصحى على هذا المنوال ينام ويصحى على هذا المنوال. فحقيقة مواضيع المي والكهرباء من المواضيع دائما احنا نقولها دائما وهي من المواضيع المهمة جدا يعني بحياة المواطن اليومية. الكهرباء والمي مواضيع جدا مهمة حقيقة. بعض المناطق في محافظة كركوك اهل المولدات بدأوا يطفون. يا حكومتنا الرشيدة يا سيد المحافظ اللي يقولون صار لك اكثر من شهر ما جاي الكركوك تجي توقع بريد وتروح تريد تخدم المواطن وتجيب له خدمات يا عم تجيب لهم غاز. ابو المولد تخابره يقول لك ما عندي غاز. عندك غاز تبيع لي؟ زين انا منين ابيع؟ انا كمواطن منين ابيع لابو المولده حتى يشغل مولده؟ يقول انا عندي فلوس وعندي مولدتي ما بيها شيء بس ما عندي غاز اشغلها وماكو غاز بالسوق. يعني لا سوق سوداء ولا حكومي ولا اخره. وعلى هذا الحال راح نبقى الواحد بالشهر. يعني اليوم 25 عندك 26 و27 و28 و29 و30 و31 6 أيام عدا هذا اليوم يعني اليوم يصير 7 أيام. فأنتوا تخيلوا يا أهلنا يا ناسنا أهل المولدات يقول لك يجي أهلنا في بعض المناطق يخرجون تظاهرات بالليل يحرقون إطارات سيارات يحرقون كذا يسدون الطريق يسوون إلى آخره إنهم يزيدون درجة الحرارة بالجو ويرجعون. ماكو أي حلول. مدن تغرق بالظلام 3-4 ساعات والله شنو أبو المولدة ما عنده غاز وكهرباء ماكو. شنو الحال يا سيد المحافظ يا سيد رئيس المجلس يا سادة أعضاء مجلس النواب والمحافظة؟ شوفوا للمواطن حل، شوفوا للمواطن حل. تتصل برئيس الرابطة السيد ثامر الإسحاقي يقول لك ماكو غاز. يا أستاذ ثامر فلان أبو المولدة الفلانية بفلان منطقة جت علي شكوى. بس أنت مو تقول من تجيكم شكوى على أبو المولدة حاولوها أن يتواصلوا وياها مباشر. يقول لي والله زين من عنده أنه يأخر تشغيل فد ربع ساعة نص ساعة ويشغل لك. أكو مناطق ما دي يشغل. يا بدأ يتأخر ساعة يقول لي زين يتأخر ساعة بعض المنطقة الفلانية مطفين. فما أعرف مناطقكم شنو وضعيته؟ أبو المولد مخزن غاز دا يشغل لكم لو زين. العدادات 380 طفوها من يوم 14 يعني إذا طلع أن هذا الشهر الأمبير بـ15 شهر الجاهم راح يطلعنا بـ15. ليش؟ إحنا عدنا 15 يوم 16 يوم منه وشهر الجاي شوف الله أعلم مش قد راح تطفى الكهرباء وش قد يلا يصفرون العداد. هم راح ترجع نفس المشكلة، مشكلة شهر من الأشهر اللي هو العاشر ما راح تنطفي الكهرباء وهم الأمبير راح يطلع بـ10,000 على المواطن. فهذه قضايا جدا يعني مهمة تحتاج إلى حلول عاجلة من قبل المسؤولين. مسؤولين الله بالخير عليكم، صبحكم الله بالخير، قاعدين نايمين. عندكم أقارب بعض المناطق اللي طفيت لها، خابروكم أنصاركم جمهوركم اللي انتخبكم بهذه المناطق. الوضع يريد فزعة، الوضع يريد فزعة. السيد ثامر الإسحاقي يقول فلان وفلان ولا تواصلوا ويانا. أو ليش نقول لا لا المحافظة والمجلس ما تواصلوا وياهم إلا الأستاذ ظاهر سوى كتاب ومخاطبة وماكو نتيجة. فتحياتنا للأستاذ ظاهر العاصي عضو مجلس محافظة كركوك، هذا الاسم اللي ورد في الاتصال مع رئيس رابطة المولدات حول المواضيع اللي تخص المواطن. نريد نستفسر نشوف شنو أكو شنو ماكو، ويطلع فلان من الأشخاص عفوا بالسوشال ميديا الرئيس الزعيم القائد الأول الأوحد مكافح الفساد قاضي على مخترع مرقة البامية. يلا هاي مرقة البامية مال تحياتنا الزميلنا سابق. يا أخي نجيب لكم مادة سليم بمكان يسولف، شلون نوصل بهاي الحال؟ فأعزائي اللي موجودين بالسوشال ميديا واللي تطبلون الرايح والجاي، انت همين عندك كهرباء ابو المولد طف عليك؟ لو ما طف لو عندك طاقة شمسية شاد و 40 امبير وسبلت مالتك ما ينطفي، وضعيتك حياة وردية. اذا انت هيك وضعيتك اكو غيرك ما عنده، ما يقدر يشغل مروحة، ما عنده يشغل ضوء بالليل. فهلا هلا بالناس، وهلا هلا بالمواطن وقضايا المواطن ووضع المواطن. إلى متى يبقى المواطن يعاني؟ إحنا اليوم صارنا 23 سنة على التغيير. يلا شنو اللي تغير من وضعنا؟ يلا إحنا ما نصير سلبيين، تغيرت هواي مواضيع. يلا حلونا موضوع الكهرباء. أنا بلد عندي نهرين، بلد عندي نهرين دجلة والفرات، المفروض شو وقت ما افتح الحنفية يلقى عندي مي. هاي الاردن لا عدهن ما عدهم لا نهار ولا معتمدين على البحر الميت، يجيبون من عنده مي، ونفس المي اللي يستخدم المواطن يودوه الى مكانات يفلتروه وينظفوه ويرجعوا له مرة ثانية. واحنا عندنا نهرين، شو وقت ما تفتح الحنفية ما تلقى ماء. يلا او تفتحها بيوم اللي لك جدول يجيك الماء، يوم اللي لك جدول يجيك الماء تفتحها تلقاها ما موجودة، تفتحها الظهر ما تلقاها موجودة، تفتحها العصر تلقاها ضعيفة، لازم تشغل ماطور ولازم هذا عندك البومب تقعد تسحب وتروح ايدك حتى تحصل لك ماء تترس الخزانات مالتك. واحنا بلد النهرين، إذا تجي هاي مقاطعة الزراعة وما زراعة، هاي اللي زرع لك بستان ورود البستان ثاني يومي بس. فيا أخوان عيب نطبل فلان وفلان وزيدي قائد الأوحد لمكافحة الفساد والحلبوسي مشرع القوانين. هسا كل واحد يؤدي دوره بصورة صحيحة، كل واحد يؤدي وظيفته بصورة صحيحة. ليش دي نتعجب انه دي يسوي فلان دي يسوي خدمة وفلان دي يسوي خدمة؟ هذا واجبه ودي يستلم عليه رواتب ومخصصات وتفاصيل وإلى آخره. فأكو تقرير يتحدث عن أول 100 يوم من حكومة السيدي، يقولون أبرز الإنجازات اللي تحققت خلال 100 يوم. خلينا نسمع شنو هاي الإنجازات اللي تحققت.
1: شهدت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي خلال أول 100 يوم من عمرها محطة سياسية واقتصادية وأمنية بارزة داخليا وخارجيا، أبرزها زيارة الزيدي إلى واشنطن. تعد زيارة الزيدي إلى واشنطن من أبرز محطات السياسة الخارجية للحكومة، وشهدت تعزيزا للعلاقات بين بغداد وواشنطن. تمثلت أبرز نتائجها في توقيع 48 اتفاقا اقتصاديا مع الجانب الأمريكي، تعزيز حضور الشركات الأمريكية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء، منح ستارلينك رخصة لتقديم خدمة الانترنت الفضائي في العراق، رفع العقوبات الأمريكية عن 7 مصارف عراقية، ودعم إصلاح القطاع المصرفي. زيارة الزيدي إلى طهران. جاءت زيارة الزيد إلى طهران في ظل ظروف إقليمية حساسة ومعقدة، وتمكنت الحكومة خلالها من التوصل إلى عدد من الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الإيراني، توقيع اتفاقية للنقل البري الدولي للبضائع بين العراق وإيران، توقيع 3 مذكرات تفاهم لإنشاء خط سكك حديد يربط خسروي خانقين بغداد. الاتفاق على عقد اللجنة العليا العراقية الإيرانية سنويا بالتناوب بين البلدين التأكيد على تسريع إنجاز مشروع سكة حديد الشلامشة البصرة. زيارة الزيد إلى أنقرة، التقى الزيد بالرئيس التركي أردوغان وبحثا العلاقات الثنائية. جرى الاتفاق على إطلاق تنفيذ مشروع طريق التنمية واستكمال متطلباته الأساسية وتوقيع 4 مذكرات تفاهم بين البلدين. على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة الزيد عددا من الملفات المعقدة، حيث فتحت الحكومة ملفات فساد واسعة وأطالت الإجراءات والتحقيقات شخصيات سياسية وإدارية أبرزها مثنى سامو الرأي، علي مصيف، محمد جميل المياحي، وحسن الخفاجي، وزياد الجنابي، بهاء النوري، وعبد الرحمن اللويسي، مضر الكروي، وهند العباسي، ومحمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، ومحمد الصيهود، وعلي معارج، وإبراهيم الصميدعي، كما وردت أسماء أخرى في سياق عمليات الاعتقال والتحقيقات. محمد الكربولي، عباس السوداني، عدنان الجميلي، علاء سمير. حصر السلاح. بدأت الحكومة تحركا باتجاه حصر السلاح بيد الدولة مع فتح قنوات حوار مع الفصائل المسلحة تمهيدا لإنهاء الوجود المسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول سبتمبر.
0: يا الله، هذه أبرز إنجازات السيد علي الزيدي خلال 100 يوم. بس اصبروا علي 100 يوم، يا بس صبرنا 100 يوم، يلا خير وبركة هاي الإنجازات، إذا أكو إنجازات أفضل من الماكو. فبعض التقارير اللي إحنا دائما تحدثنا بحلقات سابقة عن قضية عدنان الجميلي وفلوس عدنان الجميلي وفلوس السياسيين الباقين وعاليا صيف وخيول عاليا صيف وتفاصيل عاليا صيف والذهب والفلوس اللي دا يلقوهن بالحياطين ويلقوهن بدبات الطرشي ويلقوهن بدبات المي ويلقوهن يعني طرق يعني عجيبة غريبة اللي يضمون بها الفلوس، وبالحديقة وبالمزارع وبالتانكي وبال يعني ما أعرف، من كثر ما عنده فلوس ما يعرف وين يضمهن. هذا هو السياسي الحرامي العراقي، فمصير كل حرامي هاي ينكشف وينفضح. اكو واحد يقول هو انتو تعرفون شلون صادوا فلوس عدنان الجميلي، يا بشلون؟ قال مو هاي دولارات، وعلي الزيدي من راح الامريكا قالت له هاي الدولارات موجودة بفلان مكان وفلان مكان، مبيوقات ما نعرف وين يعني من اللي باقي نوصل لهن هاي المكانات، فراح وطلعهن. ولا قضية ذاك الواحد عمي نريد الرئيس حنش، هسه احنا نريد الرئيس حنش، عمي يا رئيسنا يا حنش تعال حل لنا اياه. هسه منين نجيب حنش؟ ما اعرف، ما كل ما يجينا واحد هو ابو حقي، ما مخلينا بالوضع اي شيء، حنش المصلح وابو حقي الفاسد، هاي هذول الاسمين احفظوهم، هاي راح نحكي بهم هوايه بالايام الجايه، فتعرفون ابو حقي وشايفين ابو حقي. أبو حقي لا عنده شهادة ولا عنده ذمة ولا عنده ضمير، جاي وصار بالحكم وهو اللي يتحكم. فموضوع قضية السلاح وحصر السلاح، يقول لك 30 أيلول راح تنسحب القوات الأجنبية من العراق وتبدأ عملية حصر السلاح بيد الدولة وكذلك سيادتنا. يطلع واحد من الأشخاص اللي غير مرغوبين في المجتمع العراقي وهو أحد المطبعين مع الكيان الصهيوني وهو غيث التميمي، يقول لك قالباف سيتم اغتياله قريبا. زين انت ايش معرفك؟ يلا هسه قالباف هذا ايران ومعركة وممكن واحد من المفاوضين الشرسين اللي موجودين وامريكا تريد تتخلص من عنده، يرجع بتصريح ثاني على الزيدي آخر يوم إلى 30 أيلول. زين شنو تفاصيل علي الزيدي وآخر يوم إلى 30 أيلول؟ زين منين لك هاي المعلومات؟ منين لك هاي التفاصيل؟ يعني راح يتم اختيار السيد علي الزيدي يوم 30 أيلول؟ زين القنوات اللي دي تستضيف هكذا شخصيات، السوشيال ميديا اللي دي تروج لهكذا شخصيات، هسه حتى أنا ممكن أكون دا أروج لهذا الشخص. فبعيدا عن كل شيء وبعيدا عن كل المواضيع، ما هي السيناريوهات اللي راح تصير يوم أو بعد 30 من أيلول في العراق؟ يقول لك أول سيناريو ممكن تكون أكو مواجهة، فبالتزامن مع قرب خروج القوات الأجنبية قوات التحالف الدولي من العراق، في 30 أيلول أعلن لنا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن هذا التاريخ سيمثل نهاية السلاح المنفلت للفصائل الموالية لإيران، وكل من يخالف أو يتعاملون ويا الدولة وفق قانون مكافحة الإرهاب، وهذا ما أيده القضاء وأتلاف إدارة الدولة اللي يضم الأحزاب السنية والشيعية. فمؤخرا بدأت قوى في الإطار التنسيقي بالتراجع عن دعم الزيدي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا بعد حادثة اعتقال القيادي في النجباء عباس اليعقوبي، وطالبه بتأجيل موعد وخزن السلاح لا تسليمه، يعني ضموا سلاحكم لا تسلموا حاليا بس لا تطلعوا. فالفشل يقول لك ممكن تفشل هذه الخطوة. فيقول لك في حال فشلت الحكومة والقوى السياسية في التواصل لصيغة حل نهائي، يوصلون لحل نهائي لنزع سلاح الفصائل، شلون يقول لك راح تنزلق البلاد إلى صراعات قد تؤدي لمصادمات وصراعات داخلية أو استقالة الزيدي من منصبه. يعني ممكن يستقيل الزيدي يوم 30 أيلول، ممكن يكمل، ممكن يتم اختياره، ممكن وإلى آخره حسب كلام غيث التميمي. والسيناريو الخامس وهو اختيارات، وهي في أكثر من مرة هددت الفصائل وعلى رأسها كتائب حزب الله والنجباء بالرد على الزيدي بمبدأ العين بالعين، كما تحدثت تقارير صحفية عن مخطط لاغتيال كبير القضاة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. فيعني حسب مراقبين ومدونين وأنه هذه الأمور الأربعة هي المواجهة والتأجيل والفشل والاغتيالات، واحدة من عدن راح يصير، ونأمل بأنه عمي تتأجل تفشل بس لا تصير عندنا مشاكل وتصير عندنا قضايا أكبر من هذه الموضوع. والله يخلينا الرئيس، والله يطول عمره، خلينا نسمع الرئيس يقول.

صوجك صوج احنا الفقر. الله يخلي الرئيس الله يطول عمره، الله يخلي الرئيس الله يطول عمره، كل سنه الله يخلي الرئيس الله يطول عمره. فهذه الكل الرؤساء، يعني مو رئيس محدد بيهم، فردناك احنا عون مو بعنا الماعون. يعني وضعية المواطن صارت يعني من مشاكل هموم قضايا تفاصيل صعبة، فتحياتنا للرئيس المصلح وتحياتنا للرؤساء اللي يشتغلون لخدمة المواطن، ومو تحياتنا للرؤساء اللي حاطين أشخاص يطبلوا لهم بس حتى قدام المواطن يكونون هم موجودين. فهذه مواضيع الرئيس والرئيس الزعيم والقائد، إيش وقت نخلص من عندها ما أعرف. فيوم أمس طلع أبو الخزانة الأمريكية وتحدث بأنه فرض عقوبات على 60 شخصية مرتبطة بإيران وكذلك سفن و أمور، وقال ممنوع بعد أي واحد يتاجر أو يستورد أو يصدر لإيران أي سلعة. فهذا الرئيس مال أمريكا يعني، واللي شو اسمه يتعامل وياه راح نعامله بالمثل. يعني عفونا بحالنا، احنا نفطاتنا ما عدنا، غازاتنا نستورده، بنزيننا نستورده، واحنا بلد نفطها ننتج 4 مليون شنو برميل، مصفى مصفى ما بنينا، عندنا بيجي وعندنا الدارة وشعيبة، عمي اي كركوكم النفط ابنونا بيها مصفى، كركوكم النفط ابنونا بيها مصفى، ريد مصفى ماكو مصفى. فالمهم امريكا تقول اي واحد يتعامل بعد ويا ايران نعامله بالمثل، فاحنا ممكن غازاتنا من ايران حتى نشغل محطاتنا مال الكهرباء، هو ما عرف يسمحون بعد هم يطفون علينا يسدون كاك الغاز والغاز عفوا، وبعد ما كان كهرباء والقضية تصير قضيتين، فما عرف. فخليني نشرح لكم أكثر الدول تجارة مع إيران. العراق قيمة التجارة بينه وبين يعني واردات العراق من إيران خلال 10 أشهر من عام 2025 هي 7 مليار. إحنا مستوردين من إيران 7 مليار و900 مليون دولار، وهم ماخذين من أدنى حاجات 450 مليون. يعني نعمة نعمة، نص مليار، وإحنا مستوردين تقريبا 8 مليار. الصين تستورد من إيران 14 مليار وتصدر لإيران 18 مليار. شوف المفارقة، الصين تستورد من إيران 14 وتصدر لإيران 18 مليار. الإمارات واللي بيناتهم هم مشاكل، هذه بيانات حسب عام 2025 تمام. فالإمارات تستورد من إيران 6 مليار وتصدر لإيران 21 مليار. تركيا تستورد من إيران 7 مليار وتصدر لإيران 5 مليار. واليابان قيمة الصادرات بس اليابان بس تصدر لإيران 89 مليون دولار. وألمانيا تستورد من إيران 253 مليون دولار وتصدر لإيران 1 مليار. هذه المليارات اللي لازم ترامب يقول لازم تتوقف، بعد ما حد يدز لهم فلوس، ما حد يدز لهم غراض، ما حد يصدر لهم، وما حد يستورد من عندهم. شفتوا انتوا الأرقام، كل الدول تستورد وتصدر وتجيهم فد مبالغ جيدة، لا احنا لا، ما شاء الله المبلغ أقل بقليل من الربع والنص. وحقيقة اليوم أريد أختم بوقت، لأن الرقعة كبيرة اليوم، مدري الشق كبير والرقعة صغيرة، يعني أنا اليوم
قضايا هواية أكو، بس خليني أعقب على موضوع جدا مهم. يعني العراقيين عجبكم نرجع نعيش بالألفين وستة وأحداث 2006 ومشاكل 2006، يطلع سيء فاقد، سيء مو سيد، لأن هذه مو نماذج السادة، يسوي لي في القضية طائفية بيوم معين وباحتفالية ويجمع له عدد من الناس اللي يرقصون وراه، وعيب علي أصلا. شنو هاي؟ يعني قبل أسبوع كنا نلطم بس نقوم نرقص، وقضايا بيها نزعات وأمور مشاكل طائفية، ويطلع لي يزيد من أنا من تكريت يرد. يا أخوان إحنا بكافي، كافي الشعب تعب، المشاكل يعني ما نريد هذه المشاكل، ما نريد هذه الأمور. تتصارعون على قضية صارها أكثر من 1400 سنة، يعني هسه إحنا رسالة الحسين تركناها كلها، تكلمنا برسالة واحدة. عمي يسهم عن عمل الله، أقلها أكو شيء واحد المجتمع به زين. في نفس الوقت أنت تعال يا قضايا الثانية، من الأحق بالخلافة ومن الأحق بالمشاكل اللي صارت بعد وفاة الرسول زين. أنتوا شنو هاي؟ شنو هالعقليات هاي؟ منين استلهمتوا هذه الأفكار؟ منين استلهمتوها؟ منين بيا كتاب؟ بس أريد أفهم هذا يا كتاب اللي قريته وبهذه المشاكل. شو لا تعلمنا بالمدارس؟ لا تعلمنا بكتب الفقه؟ تتكلمنا بكتب؟ لا فد يوم شفت مرجع حكى بهذه القضية إلا المراجع الطائفية اللي هم أساسهم بنوا على مود هذه القضايا. يلا شوفني السيد الصدر ما عنده هذه القضية، السيد السستاني ما عنده هذه القضية، السيد الحكيم ما عنده هذه القضية. يعني السيد الحكيم مو عمار، لا، السيد محسن الحكيم المرجع اللي توفى قبل تقريبا 3 سنوات. المرجع الآخر سيد إسحاق الفياض ما عنده هذه القضية، وإن كانت موجودة في بعض الكتب لكنها تسبب شرخ بالمجتمع فابتعدوا عنها. ليش؟ لأنهم عقلاء. فيجيني واحد يعني إذا تقول له أنت كم ركعة تصلي باليوم ما يعرفه، يجي يسوي لك فت منشورات وقضايا طائفية ودينية. عاجبكم الوضع أن ترجعون للمربع اللي يخليكم اقتتال طائفي وغيره وغيره وغيره غيره من المشاكل؟ ما أعرف. فإذا يرضيكم ويزغر الرقعة، يزغر المشكلة ويكبر الرقعة، عمي بكيفكم. بس أنا دا أشوف أيام سودة من وراء هاي القضايا، فعيب نبقى بنفس الدوامة، عيب نبقى نحكي بنفس الدوامة. اليوم احنا عندنا مولد النبوي والاحتفال بالمولد النبوي، وهم يطلعوننا أشخاص الاحتفال حرام والاحتفال حلال، وهذه بدعة وهذه بدعة. عمي خلي الناس شو يريد يسوي خلي يسوي، الأهم أنه ما يسبب مشاكل للأشخاص الآخرين. كل واحد حر بالتصرف مالته، احنا ببلد ديمقراطي إلى قوانين وأنظمة، ما يحتاج تجي أنت تريد تطبق قانونك على الكل. فابتعدوا عن التعليقات السلبية، عن التعليقات الغير حضارية، عن المشاكل اللي تسببها هذه التعليقات وهذه القضايا المريضة. ابتعدوا عن هذه المشاكل اللي تسبب فجوة في المجتمع العراقي. احنا مجتمع متجانس متعايش فيما بينه منذ آلاف السنين، لا تجون اليوم بالقضايا الدخيلة اللي صارت على المجتمع تخربون الأول والتالي. فيا نأمل بأنه في اليوم تكبر رقعتنا، ونزغر الشق، ونخلص من مشاكل الشق اللي ما أعرف من يا سنة صار وللآن ما نقدر نخيطه.
أعتذر عن بعض الأحاديث، وأتمنى أن الرسالة تكون وصلت للسادة المسؤولين والسادة في المحافظة وفي الحكومة، وحلوا لنا قضية الغاز وقضية المولدات، لأن المواطن ده يعاني من الجو كلش حار، رغم أنه بدت الجو يكسر بالليل لكن ترى بعده حار. إحنا قاعدين داخل كتل خرسانية داخل البيوت، فتطفى الكهرباء 10 دقائق يصير البيت نار من الحرارة. فهلا هلا بالمواطن، هلا هلا بقضايا المواطن، وحلوا مشاكل المواطن. وإحنا الناشد بالنيابة عن أصحاب المولدات، والناشد بالنيابة عن الأهالي. فهذه قضية لازم يحلوها أعضاء والسياسيين، المحافظ ورئيس المجلس، ماكو بيها مشكلة. صعد سيارتك وروح لبغداد، لا ترجع إذا ما تجيب غاز لأصحاب المولدات. عم يبيعوا لهم ياسر البرميل ب 400 و 250.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها. هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي، وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: يسعد صباحكم صباح الورد.

بحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القرار كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
5: رشيد تقدم.

0: واللي عادينا صباح الخير.
1: صباح النور. اللي عادينا شنو؟
0: البقر رجع. عدنا اليوم احنا.
1: صبحكم الله بالخير حبايبنا ومستمعينا مستمعي راديو الرشيد على الموجة 92.1 وعلى البث المرئي التيك توك والفيسبوك. حياكم الله وبرنامجكم الأسبوعي تحية وطن.
0: تحية وطن، واحنا نفتخر برجالات الوطن بكافة صنوفهم وكافة تفاصيلهم وأمورهم، فهم العيون الساهرة لكل شيء لأمن المواطن وسلامة المواطن. وحيا الله لعياله.

0: تحية وطن، تحية حب واحترام وأجلال الكل جندي غيور والكل قواتنا الأمنية بكل أصنافها وتشكيلاتها، تحية فخر واعتزاز يعني نفتخر بهم أكيد، هذول الجنود اللي يحققون العظمة،
1: الساهرين على أمن المواطن وسلامة المواطن. احنا نستذكر ايام اللي كانت اجهزتنا الامنيه مو بهذه القوه
0: طبعا.
1: كيف كنا نعاني، لكن اليوم بفضل هؤلاء الابطال كل شيء تغير،
0: ابطال كل معاني الكلمه،
1: ابطال الامن الوطني وابطال الاستخبارات والمخابرات والجيش والشرطه والاتحاديه والحشد وكل هؤلاء الابطال اللي وقفوا دفاعا عن المواطن وامن المواطن.
0: وايضا تحيه حب واحترام لكل ام خلت أولادها يتجهون لهذا الصنف ويدافعون عن الوطن ويروحون فداء للوطن.
1: فداء للوطن. إحنا راح نخصص للأم، لأن أنا عندي هلقة حديث اليوم. قبل ما نبدي اليوم أنا خلي أذكر بالأرقام، أرقامنا هي 0770375811 و0770777582. الأرقام نفسها بالنهاية 1-1-2-2. وناخذ أول اتصال وتحية وطن. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شلونك أستاذ العزيز؟
1: أهلا وسهلا،
2: تحياتي لكم من الحويجة.
1: أهلا بيك وأهلا بهنا بالحويجة.
2: ما حبيت، بس حبيت أشاهد الفيديو وصلاة قدام قلت أخابركم، ما عندي شيء، أسلم عليكم.
1: حياك الله. اليوم احنا ببرنامجنا تحية وطن، ايش حاب تسمع وايش تهدي لقواتنا الأمنية؟ واذا عندك رسالة لشخص بالقوات الأمنية.
2: تحياتنا للقوات الأمنية كل صنوفها، من الحشد الى السحابية الى شرطة محلية الى جيش،
0: حتى لا يزعلون علينا، نقول تحياتنا لهم
1: كلهم بكل الصنوف.
2: لكل حماية الوطن يعني عامة.
1: نعم،
0: تحياتنا
1: لك. شنو حاب تسمع؟
2: والله على الرقم، اي شيء على الوطن احنا نسمع.
1: يلا
0: شكرا لك وشكرا لاتصالك ومع السلامه.
2: بارك الله فيك.

0: حبايبنا أرجع أذكركم أرقام هواتفنا اللي يحب يشارك ويهدي أغنية وطنية تخص قواتنا الأمنية. أرقامنا هي 0770 مثل ما قال أستاذ أحمد 777-5811 و 0770-777-5822.
1: هذا أستاذ عمر فاروق دائما هو هيك يرد الرقم 0770 حتى اللي يستمع يقدر
0: يلحق
1: يجي لا بالتليفون. ف 0770-777-5811 والرقم الثاني نفسه بس 22
0: نهاية
1: 22. تحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين و يلا ناخذ اتصال.
0: يلا نقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونكم؟ زينين إن شاء الله.
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله. وياكم أبو وردة.
0: من يانا؟
2: وياكم أبو وردة.
1: أهلا بك أبو وردة.
2: من أهل بارك الله بكم. حبيت أتكلم عليكم وأصبح عليكم.
1: صبحك الله بالخير. للأسف فقدنا.
0: تحياتنا لك أبو وردة. إن شاء الله
1: عود الاتصال.
0: اليوم أنا وياك نفس الحكي.
1: إيه يلا نأخذ الاتصال الثاني.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: بس رد أغنية على ذوقكم أي شيء.
0: أكيد بس منو يانا؟
3: أحمد المديالة.
1: أهلا بك يا أحمد. إن شاء الله تسمع الأغنية على ذوقنا. أهلا أهلا. شكرا يا أحمد.
0: ألف سلامة.
1: يلا اتصال آخر ونقول ألو. تحية وطن.
3: سلام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: عمر الحمداني وياكم.
1: أهلا وسهلا يا عمر.
3: أحب أغنية الوطن على ذوقكم.
0: صارت تدلل.
1: شكرا لك يا عمر. إن شاء الله راح تسمع.
0: شكرا لك. مع السلامة.
3: مع السلامة.

0: عدنا اتصال، لكن خلينا نعيد الترحيب بكل الأصدقاء المتابعين وكذلك المستمعين عبر الموجة 92.1.
1: نحب نذكرهم نقول برنامجنا الأسبوعي تحية
0: كل يوم ثلاثاء بعد الساعة العاشرة صباحا، ونقول ألو تحية وطن.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
2: وياكم أبو عراق.
0: أهلا بيك يا أبو عراق.
2: وياكم أبو عراق.
0: أهلا بيك يا أبو عراق.
2: حامل يمكن عادي أغنية تيسير السفير يضل العراق.
1: تيسير السفير يضل العراق، صار تدلل.
2: يلا
1: من وين تتصل أبو عراق؟ تتصل
2: من الأنبار.
1: حياك الله، أهلا بيكم وعلى السلامة حبايبنا. أحب أرجع أذكركم أرقامنا للاتصال والمشاركة، اللي يحب يسمع أغنية وطنية تخص قواتنا الأمنية، أرقامنا هي 0770777581، 0770777581. خليكم ويانا.

0: ممكن أغنية حسام الرسام عيونك يا عرق حضارات تشيلهم. أي طلبات المستمعين المشاهدين عبتك
1: جدا دللون علينا، بس هاي البارت حلو كان، فخليته يكمل ولو تأخرنا. لا لا نسمع غير شيء.
0: إذا عجبك عجبك.
1: لا لا قول لي شو اسمه، إذا عجبك اسمعها ورا البرنامج على اليوتيوب.
0: بس حلو تسمعها يعني كل.
1: سمعها الحلو كل يسمعها.
0: حماس من الصبح.
1: زين احنا ليش ما نسوي لهم فقره مسائيه بس انت ما موجوده؟
0: عادي اجي.
1: لا هو احنا الثلاثاء الصبح موجودين والثلاثاء العصر نخلي لهم بس اغاني وطنيه.
0: ممكن نخلي هذا اليوم بس بالراديو.

0: متخصصة.
1: لا لا بس ساعة واحدة.
0: هو ساعة 3 الصبح والعصر. وخليها بالليل.
1: هم بالليل؟
0: من حقهم. هذا اليوم لهم يدللون عليه.
1: بلكت أكو أشخاص يسمعون تتنمى بداخلهم الروح الوطنية.
0: خليك تعيش روح الوطنية بهم. إحنا عراقيين.
1: احنا عندنا روح الوطنيه والمستمعين عندهم روح الوطنيه، لكن اكو اشخاص ما عندهم روح الوطنيه.
0: بتصير
1: بالتحفيز
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. خلينا احنا كنا نحكي على فت قضيه وهي قضيه كانت كلش مهمه
0: وهي
1: يعقار راس الفخر واهل الشهامه. الام العراقيه اللي مضحيه وضحت بأبنائها في سبيل إنه هذا الوطن على مدى السنوات الماضية. يعني ما كوبيت من المواطنين العراقيين إذا ما عندهم جندي، عندهم شرطي، عندهم بالحشد، كان مدلل عن الأمة. ماكو عائلة ما صار عندهم شهيد. يعني إذا مو أنت ابن عمك، إذا مو ابن عمك ابن خالك، أقاربك الفلاني أقاربك الفلاني. فهاي الأم عظيمة، يعني الأم مثل الأرض دائما تنطي أعز ما تملك، أعز ما تملك في سبيل أنه الأشخاص تعيش وتكون.
0: حتى من يرجع لها شهيد يجيبوا لها تحس رغم الحزن والألم اللي تشوفه هي تهلل، يقول لك هذا وطني أنطيه
1: الريس. يلا خلينا نسمع هاي.

0: اكيد ردينا ونص. عندنا اتصال ونقول الو. الو
1: الو
2: صباح الخير.
1: صباح الورد عيونك عيون الاذاعه وكل المستمعين.
2: اهلا بك يا لؤي، صباح الخير عليك. صباح الخير على كل قواتنا الامنيه، صباح الخير عليك وعلى زملائك بالسلك الامني.
1: جميل يا طيب، اسمعني صباح النور.
2: ايش حاب تسمع انت وايش حاب احنا نهدي لك؟ شيء ثاني
1: كيفكم؟ بس انا حبيت اسمع احمد جواد.
2: يا ستار
1: اكيد اهدي لكم جماعتي ولكم ايضا.
2: يلا ان شاء الله تسمع.
1: ان شاء الله. شكرا
2: لله. اهلا بك يا لؤي وحياك الله صديقنا الدائم اللي يشاركنا دائما.
0: لا تنسى حسام الرسام، آنك يا وطني يا أبو الحضارات.
2: آنك يا وطني يا أبو الحضارات، صار يدلل. خلينا نسمع لؤي.
0: صار ونسمع.

0: خلينا ناخذ الاتصال وبعدها نبقوي اجواء حسام الرسام. هذا طبعا. الصوت اللي قضى على الطائفيه.
1: أكيد.
0: ناخذ الاتصال.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: شلونك اخت الوالي المحترمه؟
1: الله يخليك.
2: البرنامج المحترم.
1: الله يخليك. منو يعني؟
2: انا ياك سيد ارشد.
1: اهلا بيك سيد ارشد، حياك الله.
2: يا حماد انا عندي مناشده وطيبه.
1: يلا نسمع.
2: يا حماد انا اتمنى يعني هذا الصوت يصل للعالم كله، امنيتي.
1: يلا نسمع.
2: ليه انا هو جزء خارج برنامجكم بس انا عندي، ليش الانسان اللي يحب بغيره وبشرف ويريد عايز سنه الله ورسوله ليش يمكفل؟ انا اتمنى اسمع من كأنت اعلاميه وكذا.
1: عفوا ممكن تعيد؟
0: ليش اللي
2: قلت لي ايش اللي حب الشرف وغيره ينخذل؟ ليش يعني يصيرون يكذبون علي ويضحكون علي وشنو السبب؟
1: والله
0: سيد ارشد انت من كركوك لو خارج كركوك؟
2: لا لا انا خارج كركوك.
0: خارج كركوك. احنا هذا الاربعاء محدده عنوان الحلقه عن الخيانه، تمام؟ اللي هو باكر الساعه 5.
2: لا لا اخوي تخيل المحتوى. نعم نعم
0: الاسبوع. لا لا قصدك يا سيد ارشد هذا الاسبوع محددين احنا مسبقا العنوان، لكن الحلقه الجايه راح نناقش يوم الاربعاء الساعه 5 مو باكر، الاربعاء اللي بعده. هذا السؤال مالتك، السؤال كلش جميل، راح تتناوله الزملاء ايات وقيصر، تمام؟ ونتمنى ان تشارك
2: التجربه اذا حافظ من وقتك.
0: وكل الوقت لك
2: ادور لك. اتمنى اشوف كمرأة هي يعني واحدة تستهم، اتمنى الاخ تتناشد تقول ليش تسوين بالولد؟
1: ليش تسوين بالولد؟ ليش؟ هي جاية
2: ليش؟
0: ايوه
2: والله تعبتني.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله. ماكو تعب سيد ارشد، قلت لك احنا يوم الاربعاء اكو عندنا زملائنا ايات وقيصر، هم راح يناقشون هذا الموضوع مو باكر الاربعاء اللي بعده.
1: ست ايات هم راح تقولها لي،
0: ست ايات راح تسالها تقولها ليش، تمام؟ احنا لكن اليوم برنامجنا تحيه وطن، ايش حاب تسمع من اغنيه وطنيه؟
2: والله ما كحلم بالوطن الصراحه.
1: اكيد
0: نعم
2: ما كحلم بلدنا مختصر مفيد، فايش تحبون انتم انا هم كذلك نفس
1: نخليها على ذوق.
0: يلا تمام، شكرا لك. شكرا لرسالتك.
2: طيب
1: محترم.
3: واعتب عليك خبز الصوير، واعتب على السقف من سمج ذيقار، واعتب على الحجه حجايه صغيره، اعتبت يا صلاح الدين ما جاي ولا القعقاع ولا ابن المغيره، لك تقبل يا سعد رستم على الباب وعلى نهر الفرات يصير سيره.

اقبل يا سعد رستم على الباب وعلى نهر الفرات يصير سيرة. تقبل يا علي دخيلك يا ابو العسل يا علي. تقبل يا علي ذي الفقار مهضوم ومن قبتك يبوق النذل ليبيتك. لك انا انطاقي انا انطاقي دول مشلبت بي ومس امس حفظت هيبتها الجزيرة. امس بيريتي من خط للرصاصات وخليج العرب. لك شط وماديرة احاسبكم على كل ما جرى وياي وكل من ذنب بعيونه وجريرة. لك انت العراق اسمك يهز السماوات لازم

0: نرجع حبايبنا وعندنا اتصال، نقول صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير عيني.
0: صباح النور.
1: شلونك عيني؟
0: عليك الحمد لله. من يانا؟
1: الله يسلمك وياك محمد من صلاح الدين الدود.
0: اهلا بيك محمد، الله يخليك.
1: الله يعزك ويسلمك. تشاهد عيني فؤاد يريد يسمع من اغاني الراحل ياس خضر اذا ما تصير زحمه.
2: احنا اليوم
0: لا، البرنامج اغاني
2: وطنيه.
0: وطنيه، تحيه وطن.
1: وطنيه ها حلو. سمعينا عن وطن. يلا هي
0: يلا صار. تحياتنا لوالدك.
2: لوالدك ان شاء الله على دقه الساعه. على دقه الساعه انتم البث ما يوصلكم بالدود صح؟ بث الراديو
1: بالضبط. بس لا والله وصلنا شدنا البث، بس الراديو ما يوصل
2: كراديو. اكو ابلكيشن، تطبيق تكتب راديو الرشيد تمام بالابل ستور بجوجل بلاي. اذا تليفونك ايفون او تقدر تنزله تستمع لنا على مدار الساعة 24 ساعة هذا التطبيق باي مكان بالعالم، تقدر من خلاله تستمع للبرامج والاغاني. فبعد ان شاء الله بعد البرنامج مباشرة نسمع السيد الوالد ياس خضر.
0: تحياتنا.
2: ما عندنا اتصال، لكن خلينا نسولف شوي. هذه اليوم احنا المود مو كلش فرايحي بالجسم، لكن عندي وطن. عندي وطن حسام الرسام. ولا تزرع قنبلة بالشارع ازرع وردة. هذه الاغاني اللي خلدها في ايام الطائفية. عونك يا وطن يا ابو الحضارات، احضنك لو صرت كلك سكاكين.
0: كل محافظة انطاها مقطع بحيث صاروا يعني ماكو هاي منعت. صاروا أخوة.
2: لكن
0: الهدف هو الوطن.
2: الهدف هو الوطن، لكن للأسف الأصوات النشاز إحنا اليوم ده تظهر، وللأسف السوشيال ميديا يتناقلها وجهات الأمنية ده تحاسب. يعني مو ده تحاسب، لكن نأمل بأنه تكون هناك عقوبات رادعة حتى ما تتكرر هذه الأوامر الطائفية ويرجع الخلاف بين الأخوان. خلينا نأخذ الاتصال نقول ألو صباح الخير أو تحية.
0: تحية وطن. الو
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: صباحكم الله بالخير.
0: صباحك ورد وعافيه. حياك الله.
3: احمد عبد الرحمن من الموصل.
0: اهلا بك احمد.
3: الله يسلمك ويحفظك يا رب ان شاء الله. استاذ ربي يكرمكم.
0: الله يخليك. شنو حاب تسمع؟ اغنيه وطنيه.
3: والله الأغاني الوطنية كلها أكيد أحبها، لكن أحب أن أسمعكم إذا تريدون.
2: يلا نسمع.
3: أنا أقول أي نعم أتغزل وأعشق نعم، والهويته عمر ما صحته تعال، هو قريب مثل هبات النسم، حبي له فاق التصور والخيال، مو غزل عاشقي هي من بنت عم، ولا محبة تاجر الجمع الأموال، ولا محبة منصب وكرسي حكم، ولا محبة والديني والعيال، فاتني هو منيتي تاج الأمم، العراق من الجنوب إلى الشمال. فاتني هو منيتي تاج الأمم، العراق من الجنوب إلى الشمال، صفحة التاريخ بإبهام ختم، الحضارة أكد تومر باني بال، موطني نبع الرجولة والقيم، من الأزل هو مدرسة لصنع الرجال، حامورابي سن شرعه والعلم، ومصدر القانون حاضر لا يزال، وكلنا شعب العراق من القدم، شعب واحد ما يفرقنا احتلال، هذانا كردي ولف لف الزلم، وذاك أخي فرهاد ما فيها جدال، هو من نصل العرب زود وفهم، أصلنا واحد وطيبين الخصال، اتفقنا عطيته شروالي ورهم، هو عطاني غترته وهذا العقال، وبالله تعاهدنا واقسمنا قسم، من يفرق بيننا هذا محال، وسمعت لج الزعل وش العلم، العلم بديا لوي البرتقال، تبي من عزة يودوله قلم، وبيده يغرسها بذوي وسط الرمال، والنخيل الشامخ يعاني ألم وهو ربب أرض الجنوب وبدلال يا بن حشام ارسلوني للقمم ودي تثمر برحتي بسطح الجبال واكتبولي بكلمة بسعفتي كلمة سلم وامحوا أي كلمة بها طاري قتال واسمعوا بغداد نادت آني أم عودوا كاف من الهجر حان الوصال
0: صح لسانك سلامتك صح لسانك عشتي

0: شكرا لك وصح لسانك على الكلام بقى.
1: للأسف احنا كنا نريد نسولف وياها بعد أكثر لكن غادرنا للأسف جدا. خلينا ناخذ هذا الاتصال ونقول ألو تحية وطن.
0: ألو.
2: ألو السلام عليكم ست.
0: عليكم السلام.
2: الله يحفظك. أبو عائشة من صلاح الدين.
0: أهلا بك أبو عائشة.
2: الله يحفظك.
0: إيه أبو عائشة سولف لنا تحب شنو تحب تسمع؟
2: أغنية عن الصديق.
0: لا.
1: إحنا اليوم أغاني وطنية.
0: اليوم خاص فقط للقوات الأمنية.
2: أغنية على ذوقكم.
1: على ذوقنا إن شاء الله راح تسمع على ذوقنا.
0: صارت الدلة.
2: إن شاء الله من المزيد.
0: شكرا لك وشكرا لاتصالك ومع السلامة.

0: نتشرف بها وفخر
1: بغداد أمنا والموصل أهلنا، الأعمار الناصرية أخوتنا، وما يفرق إلا المنافق، والفتنة نائمة ولعنة الله من أيقظها. إحنا نقتدي بالناصر الطيبة، إحنا العراق، إحنا للغيرة.
2: أي والله
1: إحنا الشيء العراق،
2: إحنا دائما
1: يا إحنا الحشد اللي يحب وطنه، مو يحب عدوه، من يحب الخير للشايب وللطفل.
0: والنعم
1: أنا سجنت 26 سنة بالنفط، وزارة النفط. يعني إذا يعني اسمحوا لي
2: كل الوقت لك،
1: إلى هذا الشخص اللي يتجاوز على العراقي إذا كان سني أو شيعي، من يقول إسلام طائفة، يعني هسه يقول فرضا وزارة النفط مو بس شيعة ولا بس سنة ولا بس سكرات، أنت من طعنت، أنت سويت تخريب هالبلد، وما نسمح لأي شخص يتجاوز على حتى رئيس الوزراء. إن شاء الله نشوف كله خير بوجهه، نتأمل كله خير. وأنا صديقكم، بس يعني ما أقدر أتواصل وياكم، يعني من مشاغل الدنيا.
2: حياك أبو أحمد. أبو أحمد، هؤلاء الأصوات أبو أحمد،
1: جماعة الشركة يسمعوني دائماً، ما
2: يتصلون. حياك الله أنت وجماعة الشركة وكل الأشخاص الوطنيين، الأصوات النشاز هذول اللي نشوفهم أحلى مواقع التواصل الاجتماعي، هذول ما يمثلون إلا نفسهم، لا يمثلون طائفتهم،
0: قليلين دولة.
2: فهو دائماً النشاز هو يكون هيك واضح.
1: والله خيرات العراق، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لن تنفد إلى قيام الساعة، خلى يبوق يبوق زين، واللي يقتل هو الشيء اللي حبلوه. إحنا الناس الطيبة العراقيين اللي مثل شارب هالحلوة هذه، المقدمة الطيبة، العراق بخير. إحنا ما نمشي ويا الناس اللي تدور قاعد يقول تشوف العالم وين وصل بالتطور، واحنا حثاله هذيله الحش اللي نقول بوجهه الحش اللي يسمعني، حثاله حرامات يعتبرون حثاله المجتمع العراقي. يعني حتى الحثاله اللي المجتمع العراقي اطهر من هذول اللي يقول هالحكي هذا،
2: للاسف. لكن
1: احنا افوره، وإن شاء الله طيبين.
2: إن شاء الله.
1: أكثر ما الناس اللي يدور الشر.
2: إن شاء الله.
1: ما أريد أطيل عليكم. أكو دائما السودة جامعة الكوفة.
2: إيه.
1: إذا أردت تطم السويدة.
2: صار تسمعها. تقي الحسناوي. إن شاء الله راح تسمع. هلا حيا.
1: موفق إن شاء الله. أنا ترى أحكي وياكم وخان جتني العبرة.
2: والله احنا كلنا من نذكر الوطن تخنقنا هاي العبره، لان احنا الوطنيين الحقيقيين.
1: شوف استاذي العزيز، ما اقطع عليكم،
2: نعم.
1: انا كنت موظف بالنفط، وصارت الدواعش، احنا ويا الخطوط الاماميه كنا نطلع حفاراتنا بسفلاتنا بقلابات سويه نحشد، هذا مصف البيت يشهدنا. فماكو سن غربي شرقي، اليمنى تحتاج اليسرى، والزين اللي يعمل والناس تشوفه مو الآني، زين اللي يعمل والناس تشوفه مو الآني، هذول حيشات بيقول الروي وغبا هيجي، أنت ما متعصب. هذول اللي نسمع كلامهم أفواههم تنفض أشياء لا سامح الله، اللي منهم أمثالهم ينجرون إلى غير طائفية. أنا حاشيك، أنا شوف الشعب العراقي كله يسمعني، أنا ابنهم، أنا خادم، أنا الهيبي بالشمال يسمونه الهيب، يعني سند عمامي شيعة بالنجف، عمامي زين، جماعة كبيرة العطية كلها تعرفها، وأنا قرابتي شيخ قاها محمد إسحاق من البويت
2: والنعم
1: ماكو فرق، كل بين عربي
2: والنعم
1: سني شيعي

0: عاش الجيش
1: وعاش الوطن بأبناء الوطنيين.
0: الله يوفقكم أخويا.
1: هلا حياك. هلا حياك يا أبو أحمد. شكرا لك. شكرا لاتصالك. اتصال آخر عن الصديق ندى ينتظر صار له وقت. نقول له ألو. صباح الخير. تحية وطن.
2: ألو.
3: صباح الخير عينو.
2: صباح النور.
3: أخبارك كيف؟
2: الحمد لله. من يعني؟
1: بس علينا صوتك شوي.
3: أبو وطن من الأنبار.
1: أبو وطن من الأنبار.
2: حياك الله أنت وأهل الأنبار.
3: حياك وحيا الأنبار. أنا بس رسالة أريد أوصيها يعني من المنشورات اللي تصير ضد الطائفية وهاي السوالف.
1: نعم.
3: فإحنا

تفتك بالناس آلاف القرون. اتركيني أنا والدين، فما أنت والدين. أمن الله قد استحصلت صكا في شؤوني.

0: أين حقي؟
1: وين حقي؟ ابن اتصال؟
0: ابن اتصال؟
1: ونقول ألو؟
0: قبلها خلي نرحب بالعالم، نجدد الترحيب. قبل ناخذ الاتصال؟ من بقي ينتظر؟
1: هو مندمجين ويانا خطير.
0: مندمجين ويانا؟
1: اي.
0: جيد، يلا خلينا ناخذ الاتصال، نقول ألو. تحية وطن.
2: صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: صباح النور والسرور.
2: تحياتي لكم المستمعيكم ومشاهديكم.
0: هلا حياك الله.
2: وتحياتي للعراق اجمع.
0: تحياتي العراق لك.
1: تحياتي العراق لك اكيد.
2: اشكركم وياكم مؤمن الفياض.
0: هلا حياك يا مؤمن.
2: حيا الله اصلك. تحب نسمع منتكم اغنيه الداخليه؟
0: تدلل انت والداخل.
2: ونهديها مالك زود، ونهديها لجميع قواتنا الامنيه كل سنه وخير.
0: تمام ان شاء الله.
2: ما. شكرا. مع السلامه.
0: اهلا وسهلا بك يا مؤمن. خلينا نسمع

0: عندنا اتصال ايضا ونقول الو.
1: عندنا اتصال ونقول الو.
0: الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: عذرا ستجاهد انا قبل قليل اتصلت عليكم محمد عبد الرحمن من الموصل.
0: اي اهلا بك.
2: الله يسلمكم، قرأت لكم قصيدة على العراق.
1: هلا حياك، احنا ما لحقنا نحكي وياك.
0: اي والله بس
2: الله يسلمك والله. انا اعتذر يعني جدا والله، عبالي انتهت المكالمة.
1: لا للأسف، بس احنا حتى يكون اكو ميكس بين القصيدة والاغنية فانت غادرتنا.
0: يلا
2: انا اعتذر جدا.
1: لا بالعكس بالعكس، احنا اللي نعتذر واحنا نشكرك على هذه القصيدة الجميلة، القصيدة الوطنية.
2: الله يسلمك استاذ، ربي يحفظك ويبارك فيكم، وان شاء الله يبقى العراق واحد موحد
1: ان شاء الله.
2: وهذه الاصوات النشاز هذه ما تأثر على النسيج العراقي، مستحيل
1: ان شاء الله.

0: العراق كان عراق قوي برجال الأصلاء اللي تدرى الفتنة. والله يبعدنا عن الفتنة إن شاء الله نبقى شعب واحد
1: إن شاء
0: من
1: الله.
0: الشمال إلى الجنوب.
1: آمين إن شاء الله.
0: تحياتي.
1: إيش حاب تسمع يا صديقنا؟
0: والله أنتم ما شاء الله كل اختياراتكم جميلة يعني. أغاني الوطنية؟
1: الأغاني الوطنية.
0: الأغاني الوطنية. والله يا ريت عندي وطن.
1: عندك.
0: الحسام الرسام.
1: إحنا شغلناها بس تدلل. نشغلها مرة.
0: يا بعد راسي. تسلم الأستاذ الله يحفظك.
1: أهلا أهلا. تدلل.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك وشكرا لهذه القصيدة الجميلة.
0: الله يبارك فيكم. تحياتي لكم. مع السلامة.
2: وعدنا اتصال آخر. نقول
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: شلون الصدق؟
2: الحمد لله. أنت شلونك؟
3: الله يسلمك.
2: الله يخليك.
3: تحية قوات الأمنية. تحية خاصة قوات الأمنية.
1: تحياتنا لك. بس ممكن تكون بمكان جيد حتى نسمع صوتك أوضح.
3: نعم أستاذ.
2: إيه نسمع.
3: أستاذ جون أستاذ. ألو. تسمعوني شيء؟ ألو. نطلب أغنية البنكيشي. ألو.

0: هل تسمعونني؟
1: ايه كل زين نسمعك.
2: هسه بدنا نسمعك زين.
0: الخط انقطع من عندكم.
1: يمكن.
2: صوتك شوية راح.
1: صوتك شوية راح.
0: لا كهرباء راحت عندكم.
1: ها يلا ما يخالف مو مشكلة، المهم نسمعك هسه. عفوا؟
0: أغنية البيكيسي.
1: البيكيسي تتدلل؟
0: لا. فيها جميع القوات الأمنية.
1: يستاهلون.
0: يستاهلون والله أبطال.
1: أبطال والله.

0: رجعنا
1: ما عدنا اتصال.
0: مو عدنا اتصال ونكمل البكيسي. شو تقول؟
1: قبل ما نكمل البكيسي خلنا نسولف شوي.
0: البكيسي
1: مو احنا ما بقى عدنا دقيقة واحدة وراح نختم.
0: كيف
1: ما اخذنا مسك الختام اليوم؟
0: لا لازم نختم.
1: يلا نختم نختم، لكن اكو عندنا كان بعض الطلبات ان شاء الله راح نلبي لهم اياه.
0: هم يتابعونا كل اسبوع يوم الثلاثاء،
1: وممكن ممكن يسمعون الطلب مالتهم بعد البرنامج اللي من داخل كركوك، واللي من خارج كركوك يقدر يستمع للبرنامج عبر التطبيق. احنا عندنا راديو رشيد كركوك تطبيق، بس تكتب الرشيد الرشيد اف ام راح تطلع لك بغداد موصل البصره
0: 92.1
1: بغداد، لا بغداد كركوك بصره،
0: احنا كركوك
1: تدخل على كركوك تقدر تستمع الى جميع برامجنا وجميع الاغاني بكل الوقت على مدار ال 24 ساعه. يلا الختام ويا
0: حبايبنا بختام حلقتنا، شكرا لكم، شكرا للمتابعين ومستمعينا، وايضا احب اعيد واكرر وافتخر بهالكلام تحيه حب واحترام لكل قواتنا الامنيه اللي يستاهلون كل التقدير والاحترام والفخر. تحياتنا لكم حبايبنا، وانتظرونا بحلقة قادمة. تحية وطن، إياكم أنا شهد الرباعي والمخرج المبدع أحمد الموسى. مع السلامة.
2: أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى الأولى الأولى الأولى.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على التزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاج قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهمها في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها. هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6,000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لنقلات نفط عراقي بعبور مضيق هرمز.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفعال.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

الموجود والآخر من الرشيد FM. النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك. أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

والآخر من الرشيد FM. لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات.

0: بينها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة. وأكد معن وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال

0: قال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها. هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: لله. أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهمها في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقل

0: النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية

0: تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة. وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 من أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف، مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6,000 برميل يومية، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: الآخر من الرشيد اف ام.
1: قم
0: الآخر من الرشيد اف ام.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس مجلس الوزراء علي الفالح الزيدي أن العراقيين سيعلنون اكتمال سيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيدي خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا عن تسلم الأجهزة الأمنية أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الفصائل ضمن الإجراءات الحكومية لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد معا وجود تفاهمات كبيرة بشأن الملف، مشيرا إلى أن عملية حصر السلاح تسير بانسيابية عالية، بما يعكس انتقال الملف من مرحلة التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول يمثل موعدا نهائيا لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق التوقيتات المحددة بين بغداد والتحالف.

0: مشددة على جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد وإدارة الملف الأمني. مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي قال إن الموعد جاء نتيجة تخطيط مسبق والتزام بالتوقيتات المتفق عليها، مشيرا إلى أن القوات الأمنية أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وإدارة الملف الأمني. أفاد مصدر أمني مطلع بإلقاء القبض على مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار سرى علاء برفقة أحد السماسرة ويدعى سعاد هويدي. وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية شبهات فساد وتورط المتهمة بابتزاز ومساومة عدد من الشركات الاستثمارية لتمشية عقودها ومعاملاتها بشكل غير قانوني، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهما ضمن حملة الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق التمويل الخاص برواتب موظفي الدولة للشهر الجاري، مؤكدا أن إجراءات التمويل والصرف لم تستكمل حتى الآن. وقال المصدر إن نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات أسهم في تأخر إطلاق التمويل المخصص للوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا أن الجهات المعنية تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتأمين الرواتب وصرفها، هذا وتكفل الرشيد حق الرد على ذلك. في الأثناء أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استئناف واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بعد توقف استمر 7 أسابيع متتالية واستقرار الواردات عند مستوى الصفر. وأظهرت البيانات الرسمية للإدارة تسجيل واردات النفط العراقي إلى الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي معدل 6,000 برميل يوميا، ليحل العراق في المرتبة 8 ضمن قائمة كبار الدول المصدرة للخام إلى الولايات المتحدة. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي دعم البرلمان للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير أداء القطاع المصرفي. وذكر بيان رسمي أن الحلبوسي بحث مع محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين ملفات السياسة النقدية وتطوير المنظومة المالية بما يعزز الشفافية ومكافحة غسل الأموال والفساد المالي. وشدد الحلبوسي على أهمية تحديث التشريعات المصرفية والمالية وتعزيز التنسيق بين البرلمان والبنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة. كشفت تقارير صحفية أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وخلال محادثات مع مسؤولين عراقيين طالب بتسديد ديون الغاز والكهرباء المترتبة بذمة بغداد بالتزامن مع السماح لنقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز. وأوضحت التقارير أن المباحثات ركزت على ملف مستحقات الطاقة المترتبة على العراق لصالح إيران والتي تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. وجاءت مطالبة طهران بتسديد الديون بعدما سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: القائمة لسيادتهم على كامل الأرض العراقية في 30 من أيلول المقبل، مشددا في الوقت نفسه على الالتزام بالسلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون، وأن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين. وقال الزيد خلال كلمة ألقاها في احتفالية نظمها ديوان الوقف السني في بغداد بمناسبة ذكرى ولادة الرسول محمد، إن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة تتوافر فيه أسباب الاحترام والعزة والأمن. وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز بيئة العمل المنتج، مشيرا إلى أن الحرص على بناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور. كشف
1: خبر يستحق الانتباه.
2: عملية العزل الاقتصادي الأمريكية ضد إيران تضع الاقتصاد العراقي في موقف وموقع حرج ومكشوف، وذلك بفعل التشابك المعقد بين البلدين في ملفات الغاز والكهرباء والمصارف، إلى جانب حساسيتها تجاه حركة التصدير بمضيق هرمز، مما يضع بغداد أمام اختبار خطير لتجنب ارتدادات هذا الصراع. وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور علي دعدوش. أهلا بك دكتور علي في نشرتنا الإخبارية. بداية، في ظل دخول عملية العزل الاقتصادي الأمريكية حيز التنفيذ واستهداف المدفوعات المالية لإيران، كيف يمكن أو كيف ستتمكن بغداد من تسديد مستحقات واردات الغاز الإيراني دون تعريض النظام المصرفي العراقي لعقوبات ثانوية؟ وما هي الخيارات برأيك المتاحة والمطروحة للحكومة لمنع أزمة طاقة قد تكون شللية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجمهوركم.
2: حياك الله.
3: في الحقيقة هذه العقوبات ليست جديدة على إيران وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العراقي، وإنما هي تجديد العقوبات هو التداعي الأكبر على الاقتصاد العراقي. نلاحظ أنه الحكومة العراقية ممكن لها أن تلجأ إلى تفاهمات مثل ما عملت سابقا مع الولايات المتحدة لتسديد الالتزامات عبر السلع والمواد الأساسية والإنسانية للمجتمع الإيراني والجمهورية الإيرانية، خاصة الأدوية وغيرها. بالتالي تسديد هنالك يكون سلعي مقابل التجارة أو الغاز أو الطاقة للحكومة. أيضا على الاقتصاد العراقي أو على الحكومة العراقية اللجوء إلى بدائل أخرى، وهذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة، أنه التجأ الحكومة إلى منفذ جيهان لتصدير النفط والمنافذ الأخرى عبر بانياس والعقبة، وهذا في طور النضوج. بالتالي على الحكومة اللجوء إلى تفاهمات حقيقية مع الولايات المتحدة، كون ترامب عند العراق دولة صديقة لها وممكن أن يلبي هذه الحاجات الإنسانية.
2: لكن يعني سيد دعدوش، يعني ذكر وزير الخزانة الأمريكي وبصريح العبارة سكوت بيسنت، ذكر بأن التعامل مع إيران أو أي دولة أي جهة تتعامل مع إيران هي تعرض نفسها للعقوبات. ماذا يمكن للحكومة العراقية أن تعمل وفق أي ضغوط؟ ما هي الورقة الضاغطة التي تمتلكها يعني الحكومة العراقية يعني تهدئة الوضع، خصوصا فيما يخص يعني ملف النفط وملف الطاقة ويعني التبادل التجاري؟
3: يعني في الحقيقة يعني على الولايات المتحدة أن تعلم أن العراق دولة جارة لإيران وتربطهم تبادل تجاري كبير يصل إلى أكثر من 10 أو 11 مليار دولار سنويا، نصفه للقطاع الخاص، نصف التجارة المحلية في السوق المحلية هي من السلع الإيرانية. بالتالي هذه كلها ضغوطات على الولايات المتحدة أن تعيها، خاصة أنه لاحظنا أنه قطر أصدر بيان أنه بالرفض بهذه العقوبات الإحادية. أيضا هنالك لو ساندتها بعض الدول الأخرى يكون هنالك بعض التراجع لدى الولايات المتحدة، بالتالي هذا يسبب في الضغط مجتمعي على الولايات المتحدة للتراجع من هذه العقوبات.
2: واضح إذن هو موقف العراق، لكن بنفس الوقت يعني الأموال العراقية، والجميع يعلم وجنابك أيضا مطلع على هذا الملف، الأموال العراقية في الفيدرال الأمريكي. طيب، هنا حديث لبعض المتابعين في الشأن الاقتصادي، وضعوا بأن القطاع المصرفي العراقي هو اليوم يمثل إحدى البوابات الرئيسية لنقل الضغوط. طيب، ما هي الإجراءات التي يمكن

0: يتخذها البنك المركزي العراقي لمنع تسرب العملة الأجنبية وضمان استقرار سعر صرف الدينار في ظل الرقابة المشددة من الخزانة الأمريكية. هنا نتحدث عن السوق وتأثيرات ارتفاع الدولار على السوق العراقي.
1: نعم، لو نجي احنا للمصارف، هي اصلا ممنوعه من التمويل، او الاقتصاد الايراني بحد ذاته هو ممنوع من المصارف العالميه لتمويل الدولار لها. بالتالي هذا في الشيء منتفي الحاجه، اي مصرف عراقي لا يتعامل مع المصارف او الاقتصاد الايراني، هذا بضمن العقوبات. وهذا لاحظناه في الآونة الأخيرة من صدر عام 2022، منع كل تحويل مصرفي لإيران. بالتالي لو نجي إلى السوق، هو هذه المشكلة أو المعضلة الكبيرة، السوق المحلي والسوق الموازي للدولار هو هذا اللي يعني التحدي الكبير للاقتصاد العراقي، كيفية أنه منع من زيادة الضغوط على الطلب في الدولار الموازي لتمويل التجارة مع إيران، هذا هو المكمن. لكن باعتقادي لو قلبنا المعادلة وحددنا هذه التحديات أو الضغوط لفرص، نجد له واعدة كبيرة، يعني اللجوء إلى الإنتاج المحلي أو زيادة الإنتاج المحلي بدلا من السلع الإيرانية المستوردة، أو الذهاب بنحو أكثر من ذلك أنه زيادة المصافي من التكرير للغاز.
0: طيب كيف المعادلة سيد؟
1: تقليل الاستيرادات من الطاقة من إيران.
0: واضح سيد دعدوش، يعني كيف نقلب المعادلة والاقتصاد العراقي والمصانع والمعامل هي تعيش أزمة، وأزمة على مدار يعني عقود؟
1: هو هاي تحقيق الأزمة إلى فرصة هي الحل المناسب للاقتصاد العراقي، كفى استيراد. هذا طبعا بالتفاهمات للجهات السياسية اللي هي تضغط على المصانع لتشغيلها. يعني لاحظنا أنه في كل دول العالم الحكومات هي التي تسير المصانع، تسير من يا جانب، من جانب أنه البنى التحتية تدعمها بالطاقة، ويأتي القطاع الخاص هو الذي ينتشل الاقتصاد ويحرك عجلة الاقتصاد إلى الأمام. هذا هو المكمن أو التحدي الذي يؤدي إلى تحقيق الفرص في الاقتصاد العراقي في المستقبل.
0: واضح سيد دعدوش، واحدة من الزيارات الإيرانية المتكررة إلى العراق ربما وضعت هناك بعض الآمال يعني فيما يخص تصدير النفط عبر مضيق هرمز. لكن هنا أتحدث عن هذا المنفذ، يعني تصدير العراق للنفط من خلال مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن تهدد هذه التطورات أو ربما يعني خلق هذه المشكلة في هذا المضيق على الصادرات النفطية العراقية؟ وبرأيك يعني ما مدى جاهزية المنافذ الأخرى التصديرية لو كانت هي جاهزة بالفعل رغم وجود هذا الحصار وهذا التضييق على العراق؟
1: بالتأكيد، يعني كل تصعيد من الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني، إيران تهد يعني ترد بمنع كل الصادرات عبر مضيق هرمز، وهذا يؤدي إلى إيجاد بدائل، وهذا ما لاحظناه في كل الدول الريعية، السعودية، الإمارات، حتى قطر، كل هذه الدول لديها تنويع بالصادرات ووجهت صادراتها النفطية عبر المنافذ أخرى. أيضا الاقتصاد العراقي أو الحكومة العراقية وجهت بتصدير النفط عبر جيهان، وأعتقد أنه وصل إلى 600 ألف برميل وقرابة 900 ألف برميل في الشهر القادم أو البعده حسب التطورات تجريها وزارة النفط من الصيانة للأنابيب.
0: لكن لو تحدثنا بشكل تفصيلي، يعني أكثر من 900 ألف برميل هو مصدر من خلال يعني خطوط النقل البرية، ربما وبحسب البيانات الحكومية هذا لا يساوي ما يتم تصديره عبر مضيق هرمز. هنا نتحدث بشكل تفصيلي وبشكل صراحة سيد دعدوش، هل هناك أزمة قادمة إذا لم يتحقق هذا التصدير الفعلي مثل ما كان قبل الأزمة؟
1: ونحن الآن في أزمة.
0: لا، هل ستتطور الأزمة يعني خصوصا في الأشهر القادمة؟ نعم، ربما نعم. ستؤثر على الرواتب.
1: نعم، يعني لاحظنا يعني اليوم انخفضت الاحتياطي للبنك المركزي، وهذا الاحتياطي الانخفاضه من طريق التسييل، يعني النقد لدى خزائن البنك المركزي انخفض ارتفع من 124 في تموز إلى 715 أو 16 مليار دينار في هذا الشهر آب، وهذا الارتفاع جاء عن طريق تسييل الاستثمارات الأجنبية لدى البنك المركزي لتمويل عجز الحكومة بطريقة غير مباشرة. هذا اللي لاحظناه، وهذا بالمناسبة أدى إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وهذا الاحتياطي هو السد المنيع لتمويل الرواتب لتطويل

0: يعني الأزمة وعدم وقوعها بشكل مباشر في الاقتصاد العراقي، وهذا يعني لديه بالمجمل تقريبا 4 إلى 5 أشهر قادمة يسد الاحتياطي، وبالتالي يقع الحكومة في يعني شبه الإفلاس.
1: طيب على الصعيد العالمي وفيما يخص أيضا دائرة العراق، أمام الموقف الأمريكي الصارم هناك دول متأثرة، الصين وتركيا والهند ربما يعني لديها بعض أوراق الضغط تمارسها، خصوصا يعني الصين هو حليف يعني تجاري واضح لجميع دول العالم، لكن فيما يخص العراق هنا هل لديه بعض أوراق الضغط على الصعيد الإقليمي فيما يخص تمرير الموارد الاقتصادية؟ وهنا نتحدث عن النفط بالإضافة إلى مقابل النفط مثل يعني توريد الطاقة وغيرها.
0: يعني كل الدول هي متأثرة بهذه العقوبات، يعني أنت ذكرت الصين والهند وحتى باكستان، حتى تركيا، حتى قطر، كل الدول هذه تتعامل مع إيران. بالتالي يعني عندنا مثلا الجانب الصيني يعتمد، عند لديه مصافي في الصين تعتمد على النفط الإيراني، هذا أيضا لضربة للاقتصاد الصيني من قبل الاقتصاد الأمريكي. يعني تعرف أنه هناك حرب تجارية ما بين الدولتين، وهذه من ضمن المنافذ، يعني الولايات المتحدة من تفرض عقوبات على إيران ليست أحادية كما تطرق إليه قطر أو غيره، لا هي تشمل كل الجوانب الأخرى، يعني ضربة إلى الصين، ضربة إلى المصافي في خارج الولايات المتحدة. بالتالي هنالك يعني هذه العقوبات تشمل كل الأطراف المناهضة لسياسة الولايات المتحدة، لكن الضغوطات تأتي من المجتمع الدولي، إنه الارتفاع المتزايد في المشتقات النفطية هو هذا السبب الرئيسي والضغط الأساسي
1: ويبدو
0: لو
1: أنها
0: حدد على الولايات المتحدة.
1: ويبدو أنها بدأت بالارتفاع بالفعل. الخبير الاقتصادي الدكتور علي دعدوش، شكرا على كل ما تفضلت به لنشرتنا الإخبارية، شكرا لك دكتور علي.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين.

0: متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان أثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.

0: والآخر من رشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم
2: المطبعة جعلت القرآن صامتا، حروف على ورق تدرك بالعين وحدها، ثم جاء الراديو فعاد الصوت.

في ثلاثينيات القرن الماضي دخل القرآن البيوت عبر الأثير. الشيخ محمد رفعت رحمه الله عز وجل بلغ صوته الملايين، لم يروه قط لكنهم بكوا من تلاوته. صار القرآن يسمع في المقاهي، في الشوارع، في الأسواق. كانت هذه نعمة عظيمة، تغير معها كل شيء. ثم جاء الشريط، الشيخ عبد الباسط، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، أصواتهم صارت ملكا لك، تحملها أينما ذهبت، في السيارة، في الدكان، في الرحلات. ثم جاء التلفاز، صرنا نسمع ونرى، ترى القارئ وهو يتلو، ترى المسجد الحرام، ترى الدموع على الوجوه، منظر يأخذ بالألباب. لكن شيئا تغير أيضا، الشاشة صارت إطارا، تنظر إلى القرآن من بعيد، تشاهده كأنه مشهد. لكن للأسف البعض لا يعيش هذا المشهد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم جاءت الشبكة، ثم الهاتف الذكي، كل تفسير، كل قارئ، كل درس في جيبك يا رجل، المصحف كامل في راحة يدك، تطبيقات تصوب نطقك للقرآن، تتعقب تلاوتك، تذكرك بوردك، يأتيك إشعار. نعمة لا تنكر، لكن القرآن صار يزاحم على انتباهك. إشعار يدعوك إلى آية، وعشرة إشعارات تسحبك بعيدا عن القرآن. أربع ساعات في اليوم، هذا معدل ما يقضيه الإنسان على هاتفه، أربع ساعات. كم منها للقرآن؟ هذا القطار لن يتوقف، طبيعة العمل ستتغير أكثر، طبيعة الأسرة ستتغير أكثر، المسجد، المدرسة، الحلقة، كلها ستتغير. لسنا أول جيل يواجه التغيير، ولن نكون الأخير. السؤال، كيف نوقف التغيير؟ كيف نركب الموجة بدل أن تبتلعنا؟

فيهم. واليوم دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، يستطيع أن يترجم، أن يلخص، أن يعلم، أن يجيب. سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون بابا للإحياء، ويمكن أن يكون معولا للهدم. السؤال، ماذا ستفعل أنت؟ هل تجعل هذه الأدوات التي من الله عز وجل بها علينا سلما لإتقان القرآن، أم تدعها تصير حجابا بينك وبينه؟ في الحلقة القادمة بإذن الله، أسئلة المستقبل.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان

0: الاقتصاد العراقي وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الوحدة والآخر من رشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة، أما الأكل فاحترم نظام المستشفى.

0: المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي والتزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
1: أنت والآخر من النشيد فأمّا.

0: رشيدة والآخر من الرشيدة فأنا.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأنا.

0: والآخر من الرشيد اف ام.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

يطفب ما يعين ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفه ويعتني الهرشلي بس ما يعتني اشتاق لي اللي يعثر بظله يموت صاحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل الشوق من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة وحشتي بلا يهم وحجة الفشلة تطشني تراب ما يسوى شلم

ورقة عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري، ثارك ويا الغير خذت وأنا من طبع

0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران.

0: إيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الاقتصاد العراقي وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التدخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد.

0: الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: مع سكون الليل
3: وهدوء البشر
2: استمع
3: إلى راديو الرشيد.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل

0: تزامني مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان أثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار، وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المستمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري

0: المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفعال.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.